0: الهيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلنا.
1: الإيمان بالله الولاء للسلطان.

0: 90.5 مصر و98.5 صلنا.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصبا. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخربا.

أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة، 98.5 لكل من يسمعنا حاليا في ظفار، ومع الأجواء اللي يقال عنها أنها خلاص بدت معاكم أجواء الخريف. أجواء جميلة يا رب تعيشونا سواء كان في ظفار أو أي مكان تسمعنا منه، فإن شاء الله يا رب أن أجواءك تكون أجواء جميلة وسعيدة، وتأكد تماما كل التمام أنك أنت اللي تصنع هذه الأجواء، فحاول تخلق لنفسك كذا يعني محيط إيجابي، على أساس كل ما يعني كان محيطك إيجابي كل ما كنت إنسان سعيد ومرتاح بالا. دروب آمنة سالمة أكيد كل ما نتمناها لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي، وبإذن الله تعالى إن اليوم يكون يوم خفيف لطيف وجميل. أيضا حاول قدر الإمكان من خلال محطاتنا وفقراتنا تكون محطات كذلك خفيفة. المحطة الأخيرة بإذن الله تعالى مستمعينا راح نتكلم عن الجولات السياحية، ولكن ليس داخل السلطنة نفس ما عملناه في المرة الماضية. هالمرة راح نتكلم عن جولات السياحية اللي صارت خارج السلطنة مع إحدى العمانيات وتجاربها وأيضا المغامرات اللي هي عاشتها. فلأني أنا إنسانة وايد أحب المغامرات، فوايد متحمسة حق هذه المحطة وأنتظرها بفارغ الصبر. فأتمنى بعد أنتم كذلك مثلي تتمنوا أن هذه المحطة تجي بسرعة وتسمعوها، وأيضا إذا كان معاكم أي تعليق أو غير أكيد ننتظر استفساراتكم من خلال حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي للشبيبة. إذن خلونا كذا مستمرين نطلع لفاصلنا الأول، بعد هذا الفاصل أكيد لنا عودة بإذن الله تعالى.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

حياكم الله مستمعين ومتابعين أكيد لكل من ثبت الموجة يسمعنا حاليا. خليني أخبركم عن معلومة لربما تشعر بهذا الشعور بشكل شبه يومي. فلما تحس أنك لما تصحى من نومك وتعبان ومتضايق وكذا مالك نفس أنك تداوم، فهذا ما يعرف بالاكتئاب الصحي، أو عفوا الاكتئاب الصباحي. الاكتئاب الصباحي مستمعين هو الاستيقاظ بضيق وإحباط شديد، وليس يعتبر هو مجرد مزاج سيء، بل هو حالة طبية تعرف بالاكتئاب الصباحي. طيب كيف نحن اليوم نتخلص من هذا الاكتئاب؟ لأنه ما يخلص، يعني أنا يومياً أداوم ويومياً أروح الصباح ويومياً أقوم كل صباح، فهل أنا مضطر أني يعني أحس بهذا الشعور في كل صباح أو أمر بهذه الحالة في كل صباح بالاكتئاب الصباحي؟ طبعاً الإجابة لا. طيب إيش إيش الحلول؟ الحلول المستمعين تنظيم بيئة الاستيقاظ، اسمح لأشعة الشمس بدخول غرفتك فوراً، وأيضاً هذا اللي راح يعطيك الإفراز هرمون الميلاتونين وتحفيز كذلك السيروتونين لرفع الحالة المزاجية لديك. فأشعة الشمس جداً ضرورية لتدخل داخل الغرفة. أيضاً وضع روتين صباحي مرن وبسيط، حاول قدر الإمكان تسويها، لأن نعرف يعني فترة صباح الوقت يكون وايد ضيق، فتجنب الفوضى والعشوائية وحدد خطوات ثابتة مثل تنظيف الأسنان، شرب الماء، الاستماع أو الاستماع لشيء تحبه، أو مثلاً تعمل لك ريوق خفيف. أياً كان الروتين اللي راح تعمله في الفترة الصباحية يعتبر شيء جداً مهم. كذلك تغذية الجسم وممارسة الحركة، ممارسة فطور صحي خفيف يحتوي على البروتين والألياف مع تمارين تمدد أو مشي خفيف لمدة فقط 10 دقائق. يعني بصراحة نحن ودنا أن نحن نمارس الرياضة بالفترة الصباحية، ولكن لربما شوي يكون الوقت فعلا جدا ضيق. إذا الواحد دوامة 6:30 أو دوامة مثلا 7:00 الصباح، متى راح يمدي أن يسوي هذا كله؟ فهذه ضمن المعلومات. كذلك احذر الشاشات، هذه المعلومة جدا مهمة مستمعينا. ابتعد عن تفقد الأخبار ومنصات التواصل فور الاستيقاظ، لأنها راح تغمر العقل بجرعات مفاجئة من التوتر والمقارنات. فأول ما تصحى من نومك حاول أنك أنت ما تفتح تلفونك، حاول أنك تخلص أمورك بالكامل. بعد ما تخلص وتركب السيارة ذيك الساعة افتح تلفونك وشوف إيش المعلومات اللي أنت ودك تتعرف عليها، إيش اللي حد راسلك مثلا في الواتساب في الانستغرام، تتصفح على كيفك في ذاك الوقت. ولكن فور الاستيقاظ حاول قدر الإمكان أنك أنت تبتعد كل الابتعاد عن كل ما ممكن يثير نوع من التوتر للدماغ. فهذا كله مستمعين راح يبعد عنك مسألة الاكتئاب الصباحي، وقربها بكرة وشاركنا وخبرنا كيف يا ترى هي التجربة معك.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

أعتقد يوم أمس أغلبنا مر علينا المنشور اللي يختص بدرجات الحرارة العالية، فطقس شديد الحرارة والعظمى قد تلامس لخمسين درجة. أما على توقعات مستمعينا، فتشير توقعات اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 من شهر يوليو لعدة أيام إلى عودة ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان، حيث من المتوقع أن تتراوح بين منتصف الأربعينيات المئوية وقد تلامس كذلك حاجز الخمسين مئوية. أما على بقية محافظات سلطنة عمان، فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في منتصف الأربعينات المئوية، في حين تبقى الأجواء أكثر اعتدالا على المناطق الساحلية لمحافظتي الوسطى وظفار. التوصيات مستمعين تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال الفترة الظهيرة، شرب كميات جيدة من الماء لتجنب الإصابة كذلك بالجفاف، متابعة آخر المستجدات من خلال أرصاد العمانية وأيضا من الحسابات الموثوقة. كذلك مستمعينا، علميا يعتبر المرتفع الجوي العلوي في الفترة الأخيرة أحد أبرز الأسباب التي تزيد من ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام، بالإضافة أيضا للرياح الشمالية الغربية الجافة وعوامل أيضا أخرى. فلذلك هذه مستمعينا على درجات الحرارة العالية. وتعرفوا عاد نحن مهما كان درجات الحرارة العالية، تحس لا مردنا آخر شيء نروح ونشرب شاي. كان ساعة 2 الظهر، ساعة 12 الظهر، أول صباح، آخر الليل، العصر، إيه ما له وقت نهائيا. فتروح تمر كذا على الكرك تقول أريد واحد كرك وعاد كمل يومك بالكامل. فالحمد لله ما يردنا شيء. أيضا من جانب آخر، دائما الواحد يقول الحمد لله، يعني صح نحن اليوم نعيش هذه الأجواء الحارة، الواحد ما يمدي إنه يطلع برا إلا وخلاص، تحس إنه يدور أقرب مكان فيه تكييف. ولكن نقول الحمد لله لأن نحن اعتدنا على الأجواء الحارة وتربينا أيضا على الأجواء الحارة. في دول أول ما يمرون بأجواء حارة مستمعين إيش اللي يصير معه؟ حالات من الأغماء، الوفيات وغيره كذا، ما يتحملون هذه الأجواء مثل ما نحن اليوم كدول عربية اعتدنا عليها. فبعدنا يعني نرجع ونقول الحمد لله رب العالمين دائما أكيد وأبدا. إذن هذه مستمعين على درجات الحرارة، إذا كنت تسمعنا من ظفار فشاركنا الأجواء الجميلة اللي تعيشها هناك، كذلك اللي يسمعونا من الشرقية بالأشخرة بالتحديد أيضا تقدر تشاركنا الأجواء الخريفية اللي تعيشونها حاليا، وإن شاء الله يا رب أن أجواءكم دائما تكون أجواء الخير والبركة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

صباح الخير وصباح نور. في هذه المحطة نستعرض معكم أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. جلالة السلطان يهنئ رئيسة وزراء الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى دولة ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها للولاية جديدة. عرب جلالته خلال عن تمنياته الطيبة لها بالتوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات. السيد بالعربي ترأس اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط. ترأس صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يوم أمس اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، حيث استعرض المجلس في مستهل اجتماعه بيانا مقدما من وزارة الطاقة والمعادن بشأن مركز عمان للحياد الصفري بقيمة إجمالية تتجاوز 570 مليون ريال عماني. يوم غد صندوق عمان المستقبل يوقع على حزمة من المشروعات الجديدة. ارتفاع إجمالي الصادرات العمانية من النفط بنسبة 2.7% ومتوسط سعر النفط انخفض ليبلغ 46.2 دولارا للبرميل. موجة حر شديدة تضرب سواحل بحر عمان. تشير توقعات الصادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تأثر المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان اعتبارا من اليوم الاثنين بموجة ارتفاع ملحوظ من درجات الحرارة تمتد لعدة أيام متتالية وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس. إطلاق البرنامج الوطني كفاءة للتصنيع بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية. نجاح أول عملية نوعية في جراحات سرطان الثدي بالمستشفى السلطاني. الجبل الأخضر يستعد لموسمه السياحي في منتصف شهر يوليو. مشروع وطني لتمكين الشهادات الاحترافية بالكليات المهنية. بدء لأعمال بعثة صندوق النقد الدولي. أما على ملحق بلادنا المحلي، السلطنة تحتفي باليوم العالمي لسلامة الغذاء وتعزز الوعي بالغذاء الآمن. هيئة البيئة تدشن الأطلس البيئي لتعزيز إدارة الموارد الطبيعية ومشروعا وطني يضم خرائط للمحميات والمناطق الحساسة ويدعم كذلك التخطيط المستدام. حصن إشناص يتحول إلى وجهة سياحية متكاملة بفعاليات ثقافية وتراثية متواصلة. افتتاح مجلس الحصينية العام بولاية صورة. السلطنة تشارك العالم للاحتفال باليوم العالمي للمحيطات وتأكيد على أهمية حماية البحار وصون التنوع الحيوي وتعزيز الاقتصاد الأزرق. من ملحق المؤشر الاقتصادي، مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا. ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي للصين بنسبة 31.7 بليون دولار. مصر تشتري 4.5 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد. السلطنة تختتم مشاركتها في معرض بيلاغرو

وحدة استعدادا لدور الهواة. وأخيرا سحب القرعة للبطولة الكروية، شجع فريقك بنادي الحمراء الرياضي الثقافي. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز الأخبار من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يوجد زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
4: ويا هلا وحياكم من جديد مستمعينا، تحية صباحية أكيد أوجهها لكل الصباحين، لكل من يسمعنا حاليا إن شاء الله يا رب دروبك تكون آمنة سالمة. في هذه المحطة خلونا نتكلم عن فوائد تناول الجوز وخصوصا في الفترة الصباحية على معدة فارغة. فمستمعين، الفوائد الصحية المذهلة لتناول الجوز على معدة فارغة في الصباح يفضل لأنه يحتوي على أحماض الأوميغا 3، فيتامينات، مضادات الأكسدة. كذلك يلعب الجوز دورا كبيرا في تعزيز صحة الدماغ، تحسين الذاكرة والتركيز، وهذا اللي نحن اليوم نحتاجه، تقليل التوتر. وأيضا يمتد فوائد لتشمل تحسين صحة البشرة. هاي بنات عاد أماكن اليوم كل واحدة مشترية جوز وحاطنا معاها في السيارة وتاكل كل صباح، الموضوع فيها بشرة ترى. أيضا يحارب علامات الشيخوخة ويمنح الجلد ترطيبا ونضارة وإشراقة طبيعية. هذا مستمعين إلى فوائد الجوز وتناوله على معدة فارغة للناس اللي تقوم أول الصباح وتروح سيدة مباشرة إلى عملها، ما عندها وقت إنها مثلا تمر المحلات يعني يشترون كذا مثلا ريوق يعني ساندويتش بيض ولا كرواسون أي كان، يعني فتحس إن وقتك ضيق ما تقدر إنك تمر أي مكان. فلذلك يعني في حلول صحية وجميلة ممكن إنها تكون من الحلول البسيطة والسريعة بالنسبة لك. البنات ممكن تحطينه في الشنطة، الشباب ممكن تحطونه معاكم في السيارة. معنا لما قلت في السيارة حسيت إن شوي الموضوع فيه نوع من الضر لأنه على درجات الحرارة العالية، فأنا ما أعرف هل يعني راح يكون من الصحي تناوله إذا تعرض الجوز لدرجات الحرارة وال يعني الضغط العالي داخل السيارة، ما أعرف. ولكن اللي يعرفه إنه له فوائد للصحة، له فوائد للتركيز، للدماغ، أيضا للبشرة. فهذه محطتنا الصحية مستمعين، وأكيد راح تكون معنا محطات أخرى ولكن من بعد هذا الفاصل.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا وحبتنا، خلينا في هذه المحطة نتعرف على معلومة. هذه المعلومة راح تخليك يعني تفكر ألف مرة إن تلفونك المستعمل القديم ما راح تعطيه لأي أحد وراح تحطه معاك في الكبت، أو إنك راح يعني تستغل الاستغلال الصحيح. يا ترى إيش علاقتنا اليوم نحن بالهاتف القديم اللي صار له سنوات وسنوات نايم داخل الكبت أو في الدرج؟ عموماً مستمعينا، ذهب الهواتف القديمة أغنى بشكل جداً كبير ب800 مرة من المناجم. طيب إيش السر؟ السر أنه كشفت بيانات للأمم المتحدة أن طناً واحداً من الهواتف المحمولة، طن يعني مجموعة كبيرة، قد يحتوي على كميات من الذهب تزيد بما يصل إلى 800 مرة مقارنة بطن من الخام المستخرج من المناجم القديمة. هذا اللي سلط الضوء اليوم على القيمة الاقتصادية الضخمة الكامنة داخل الهواتف القديمة أو حتى الإلكترونيات القديمة. هناك ما يعرف بالتعدين الحضري، وهذا التعدين الحضري مستمعينا يعتمد على استخراج المعادن الثمينة من الأجهزة الإلكترونية المستعملة مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الكيبلات، بدأ من استخراجها من المناجم وتحتوي على لوحات الدواء الإلكترونية على تركيزات مرتفعة من الذهب والفضة والنحاس. كذلك يرى خبراء أن التعدين الحضري يمثل بديلاً أقل ضرراً على البيئة مقارنة بالتعدين التقليدي، أيضاً كما يفتح الباب أمام استغلال مليارات من الدولارات المهدرة داخل الأجهزة القديمة. ويزداد الاهتمام العالمي بهذا القطاع مع ارتفاع الطلب على المعادن المستخدمة في صناعات التكنولوجيا. أيضاً في أولمبياد طوكيو لعام 2020 مستمعينا أبرز مثال عالمي على التعدين الحضري بعدما جمعت اليابان نحو 79 ألف طن من النفايات الإلكترونية و 6.21 ملايين من الهواتف المحمولة، واستخرجت منها معادن كافية لصناعة جميع الميداليات الأولمبية التي وزعت خلال الدورة، يعني في الميدالية الذهبية، في البرونزية، في كذلك الفضية، فكلها عبارة عن معادن حقيقية استخرجت من الهواتف أو حتى من الإلكترونيات القديمة. فتخيلوا معي أن نحن اليوم الهواتف اللي نمسكها في إيدنا تحتوي على معادن، وأيضا تحتوي على نسبة يعني بسيطة من الذهب. هذا على حسب ما ورد في هذا الخبر. يعني أخاف اليوم كل واحد يروح يبطل تلفونه أو من الهواتف القديمة ويبحث. صراحة على حسب ما جاء في هذا الخبر مستمعينا اللي يتكلم عن وجود طن من الذهب داخل الهواتف.

0: عليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

الناس اللي تعاني من نوبات الغضب اللي يكونون عصبيين دائما ولمواضيع مثلا بسيطة ولكن يشتعل غضبا في ذاك الوقت. فللناس العصبية اللي ما تقدر انها تتمالك اعصابها، فخلينا نتكلم ان دقيقة واحدة من الغضب تضعف المناعة لخمس ساعات متتالية. فيا ترى ما هي حقيقة هذا الموضوع؟ فمستمعين، الواحد لما يكون متضايق او حتى انه معصب يفرز الجسم هرمونات التوتر والادرينالين لمواجهة ذاك الموقف. هذه الاستجابة قد تثبط نشاط خلايا المناعة مؤقتا، مما يقلل من كفاءتها في محاربة الفيروسات والبكتيريا. المدة ليست ثابتة ولكن تختلف حسب شدة الغضب وطول كذلك الموقف وطريقة التعامل معه بعد انتهاء ذاك الغضب. يعني أحيانا يعني يتضايق ويعصب ويتنازع ويعني يولع الدنيا كلها وحتى خلاص انتهى الموضوع، بس تحس انه جالس يمشي كذا ويفكر بعد في نفس الموضوع. فأحيانا البعض يعني الغضب مالهم ما مثلا في ذاك الوقت في ذيك اللحظة وخلاص انتهى الموضوع. في أشخاص يستمر معاهم الأيام، في أشخاص يستمر معاهم ذاك الغضب مكنون في داخلهم لمدة أشهر. الخطر الحقيقي الغضب المزمن أو التوتر المستمر، لأنه يرفع الكورتيزول بشكل دام ويضعف المناعة على المدى الطويل، مما يزيد من خطر الالتهابات والأمراض المزمنة لا سمح الله. الخلاصة مستمعين أن الغضب القصير قد يكون مؤثرا مؤقتا، ولكن التحكم في التوتر أهم لصحة جهاز المناعة. عموما على طاري موضوع الغضب مستمعينا، احيانا الناس يعني وش اقول لكم، خلاص دائما نتعصب وتضايق ويعني من النوع اللي بسرعه يعني بسرعه ينفعلون في المواقف، ولكن الحياه راح تخليك كذا تجرب وايد اشياء لدرجه انك راح توصل لمرحله من التبلد المشاعر. يعني راح توصل لمرحله ان تصير في مشكله وفي احد متضايق، يعني انت تشوف طرف الثاني كيف هو متضايق ومعصب وانت تشوف عليه كذا، وما راح تناقشه إلا لما ينتهي الموضوع، مع أن أنت سابقاً ما كنت كذا، ولكن التجارب والحياة راح تخليك يعني شخص مختلف تماماً. شخصيتك اليوم هي مختلفة تماماً عن شخصية ما كنت عليه في الماضي، وايد أشياء تغيرت فيك ولكن ما زلت أنت في جوهرك الداخلي.

صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفائدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

بالفترة الماضية كانت كل الأنظار موجهة إلى محلات الذهب بعد الانخفاض الملحوظ، لأن لفترة يعني شبهها شوية طويلة الأرفع يعني الأرفع الأسعار الأسعار كانت في ارتفاع يعني بشكل مستمر، فالواحد كان يراقب يعني سعر الجرام، كان يراقب سعر الذهب، ينتظر أن هذاك الرقم أنه ينخفض لو شوي، ولكن يعني لفترة ما كانت الأرقام يعني تذهب إلى المرتفع. هالمرة ممكن شيء ملحوظ وأيضا اللي خلى شوي نوع من الاستغراب في ذات الوقت إنه يخلي شخص يستغل هذه اللحظة بعد انخفاض أسعار الذهب، صارت الأنظار كلها هناك، وأيضا التوجهات أيضا كافة كانت نحو محلات الذهب. فالذهب مستمعين يعتبر فرصة ذهبية، حيث أن رئيس شعبة الذهب كان يقول أن المعدن الأصفر سوف يستعيد عافيته في الربع الأخير من عام 2026. فقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب أنه راح يستعيد عافيته خلال الربع الأخير من العام الجاري ليعاود تسجيل الأرقام القياسية والمستويات المرتفعة التي حققها في أوقات سابقة. الجميل في الموضوع أن اليوم يعني مش التوجه فقط إلى شراء يعني مثلا يعني الزينة، ولكن أيضا سبائك الذهب اللي صار فيه توجه جدا كبير نحو الشراء، أو مثل ما ذكرت قبل شوي أن الموضوع حاليا يعني الواحد يعتبره فرصة استثمارية كبيرة جدا. يعني مثلا تشتري الحين بسعر معين، بعد ارتفاع الذهب راح تبيع بسعر معين وراح يكون معاك الفائدة. يعني فالواحد ينظر لهذا الموضوع من هذه الزاوية. فعموما بنات يعني ما أقولكن غير يلا خلق إذا جهزت فلوسكن ولا إذا كانت الجمعية طالعة فأقرب محل. للعلم ترى يعني قبل ما كان في ذاك الاهتمام الكبير للذهب كثر حاليا، ما أعرف يعني هل صار تفكيرنا اتغير، هل مثلا أدركنا اليوم أهمية الذهب، ما أعرف صراحة إيش اللي صار بالضبط، ولكن اللي أحس أنه في نقلة نوعية في التفكير وأيضا في استثمار الذهب. يعني حتى البنات اللي ما تحب أنها تشتري الذهب فتقولك والله أنا بشتري وبجمع فقط، يعني ما أني راح ألبسها، ما أني راح مثلا أحتاجها، أو مش محبة مني كثر ما أن الموضوع هو عبارة عن موضوع استثماري. فهذا مستمعنا على ما ورد خلال الفترة اللي

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفائدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: خليك شبابي.
3: دائما يقال ان جمال الحياه لما تتعرف عليها اكثر ولما تسافر وتصادف كثير من الامور والمواقف والذكريات اللي ممكن تصنعها في كل دوله تزورها. فعلى طاري هذا الموضوع مستمعين اليوم إن شاء الله حابين نتعرف أكثر وأكثر على تفاصيل شمعة بنت محمد البلوشي وأيضا المغامرات اللي هي عاشتها على مدار السنوات الماضية. فخلينا بداية كذا نصبح عليش بالخير والنور شمعة، وحياش الله معنا في البرنامج.
4: صباح النور، الله يحييكم،
3: أهلا وسهلا. الله يحييش يا رب يا شمعة. شمعة كذا بداية حابين نتعرف إيش اللي خلاش تسلكي هذا المشوار، ويعني مشوار التعرف إلى الدول الأخرى، ثقافة تلك الدولة.
4: أيوة، أولا أنا شمعة البلوشية، كنت معلمة من 3 سنوات متقاعدة، خلاص خلصت 3 سنوات. عملت في مجال السياحة في أثناء عملي يعني كمعلمة، في الإجازات كنت أسافر، وبعدين فكرت أني أخطط لي رحلات نسائية.
3: جميل.
4: متفرغة من 3 سنوات، وطول هذه 3 سنوات قضيتها في تنظيم رحلات نسائية. إيش اللي خلاني أفكر؟ الهروب.
3: الهروب من الحياة،
4: الهروب من الضغوطات. أيوة.
3: جميل. إنزين، أثناء مثلا اختيارش لأي دولة، يعني إيش الأشياء اللي ممكن تحطينها في بالش؟
4: أول شيء الجو، متى مناسب الجو. ثانيا الدولة آمنة ما آمنة، طبعا لا، قبل الجو الأمان بعدين الجو.
3: حلو.
4: إيش الأنشطة اللي ممكن نسويها، إيش الأشياء اللي ممكن نشوفها، الشركات اللي راح أتعامل معاهم، هل في شركات، هل في جهات ثقة اللي تعامل معاهم في تلك الدولة، لأن أنا ما أروح أحجز وأسافر وكذا، لا، لا أتعامل مع شركات في تلك الدول، وعمل جدول وعدد الأيام وكذا يعني.
3: جميلة. طيب يعني هل تحسي اليوم أن يعني الشخص اللي ما سافر أو مثلا ممكن جلس مثلا في مكان واحد، يعني ما عنده هذاك التفكير والله أني أروح أسافر وسمته وكذا، فتحسي أنه فقد نوع من الذات الحياة، أنك أنت ما تعرفت على شيء جديد، ما تعرفت على ثقافة جديدة؟
4: طبعا أول شيء للسفر ضروري أنه يتوفر الوقت والمال.
3: بالضبط.
4: يعني إذا الإنسان عنده الوقت وعنده المال وعنده الصحة وما سافر، يعني هذا
3: خسران.
4: خسران.
3: جميل. طيب شمعة دائما يقولوا أن تنظيم الرحلات النسائية يبالها واحد معاه صبر وطولة بال،
4: أكيد. أكيد هذا أهم شيء، صبر وطولة بال، وإلا الواحد ما ينجح ما يكمل.
3: بالضبط.
4: طبعا يمكن أنا وظيفتي كوني معلمة، كنت أصبر على الطالبات، طالباتي بيسمعوني، أعرف أتعامل معهم، أدرس نفسياتهم، أصبر عليهم، فهذا الشيء ساعدني أني أنا أنجح في رحلات نسائية. أتعامل مع النساء طبعا بمختلف الأعمار، بمختلف الأذواق، بمختلف الجنسيات حتى.
3: طيب كم تقريبا صار لش في هذا المجال لتنظيم الرحلات النسائية؟
4: هذا 7 سنة
3: ما شاء الله.
4: أيوة، بديتها برحلات داخل عمان، بعدين يعني أول سنة وثاني سنة انطلقت الرحلة الدولية.
3: جميل. هل تذكرين الفترة الأولى؟
4: أيوة.
3: فترة الانطلاقة كيف كانت؟
4: فترة الانطلاقة إذا أخذها كرحلات داخلية كانت داخلية يعني صغيرة، كانت في الجبل الأخضر، رحلة يوم واحدة يعني رايحين رادين، جبل شمس، مدية. بعدين من لما انطلقت أول رحلة دولية كانت في 2021، كان الناس في عز كورونا يعني أول ما بدأ أول ما فتحت المطارات قلت خلاص لازم أنطلق، وأول دولة كانت فاتحة حدودها، وأكثر دولة يعني فاتحة حدودها وما عاملة يعني
3: كلام، قفلت المطارات وغيره كذا،
4: قفلوا بس فتحوا يعني أول دولة فتحت هي تركيا، فقلت يلا لين
3: إلى تركيا.
4: تركيا فكان اللي مشاركات معي ثنتين من زميلاتي في العمل، وواحدة جايبة أمها، هذه يعني برا العمل اللي ما أعرفها، فكانوا في الجروب أربعة فقط، أنا الخامسة.
3: جميل.
4: وكانت رحلة حلوة، وبعدين قلت لا أعيد هالرحلة مرة ثانية، لأنه لما في الإنستغرام وأنا نزل الرحلة الستوريات كثير كانوا يدخلوا علي، لأن الكثير كان مكتئب يريد يطلع، فكانوا يقولوا لي عيدي هالرحلة وعيدي هالرحلة، وقلت خلاص يعني شهرت كنت

0: أربعة طبعاً تعرف في فحوصات كورونا وكذا وحقر وكذا، فثلاثة كنسلوا في آخر لحظة، فقط بس واحدة، وهذه واحدة ما أقدر أنساها. على طول كانت تقول لي يعني من قبل الرحلة بشهر على طول ترسل لي هاشمعة كيف هل بتسويها الرحلة؟ هل بتسويها رحلة؟ أقول أيوة أنا مسويها رحلة. طبعاً بين هذا تركيا وتركيا كانت في رحلة في البوسنة، وكانت الحمد لله يعني الجروب مال سبعة تقريباً. هذه ما أدري إيش كانت حاسة، تقول لي ودك تسويها ولا تكنسلها؟ أقول لا إن شاء الله ما أكنسلها. وفجأة كنسلوا البنات وأبقى تبقى هي وحدها. طبعاً إيش سويت؟ إيش تتوقعي أسوي في هذه الحالة؟ كملت وديتها وحدها. حتى وأنا رايح المطار زوجي يسألني كم واحدة ذي المرة مسجلات؟ لو أقول له واحدة بيقول لي رجع البيت.
1: فمشيتي الوضع.
0: رحت معها وحدها، قلت له معي ستة. طبعاً ما أعرف عن السر لحد الحين، يمكن أنا في أحد المقابلات تكلمت عن الموضوع بس ما أظن يتابع المقابلة ويعرف.
1: ما راح يعرف تفاصيل كامل.
0: لا رحنا وحدنا تمشينا وجينا، لما كانوا يسألونا في تركيا أنتوا كيف جايين وحدكم؟ بقول إحنا صديقات. وبالفعل كنا صديقات يعني. واستمرينا مع بعض وصارت تسافر معي رحلات يعني زي يعني أكثر من رحلة سجلت معي.
1: جميل. يعني هل يمر عليش في يوم الأيام تساؤل يعني شمعنا كيف بنات بروحكم وتسافرون وهل أمان ولا ما أمان؟ يعني هل ليش هذا التساؤل؟
0: شوفي في البداية كثير كانوا يسألوا كيف الأمان وكيف الجدول اليومي وهل أنت بتكوني معانا؟ في البدايات يمكن يعني 2021-2022 واجد كنت أسمع وتجيني هذه الأسئلة. الحين حسيت خلاص البنات اطمنوا أو صار في وعي في هذا الموضوع. أو ممكن أنا تكلمت بزيادة أنه لا الجدول منظم، في توقيت، في توقيت ذهاب، في توقيت عودة، يعني في نهاية الجولة راح نوصل للفندق مع بعض وكل واحدة تدخل غرفتها وترتاح لين اليوم الثاني، لكن أكون أنا معهم من بداية رحلة لنهاية رحلة.
1: والجداول موجودة أساساً؟
0: الجداول المنظمة موجودة مرتبة وفيها مرونة بعد.
1: جميل.
0: يعني ممكن أنا أشوف البنات أو ما حابين ذا الشيء وحابين ذا الشيء ممكن أشاورهم وأغير، لكن عادة الجدول تكون جاهزة موجودة.
1: جميل. طيب شمعة ما شاء الله يمكن من ضمن الرحلات اللي أنت عملتيها في أفريقيا.
0: أيوه.
1: هذا الشيء يمكن الواحد ما يتخيل أبدا راح تكون رحلات نسائية من سلطنة عمان إلى أفريقيا.
0: أكيد.
1: نتكلم عن البداية لهذه الدولة لما بديتيها وأيضا يعني إقبال البنات لأفريقيا.
0: رحلة جنوب أفريقيا اللي هي ساوث أفريكا كانت أظنها لحد الحين أنا الوحيدة اللي عملتها في من عمان. لحد الحين الناس مترددة تسجل فيها. الرحلة الأولى اللي عملتها كانوا معي، طبعا أنا يعني رحلاتي ما محصورة من عمان، بنات عمان فقط.
1: نعم.
0: يعني على مستوى الخليج وصاروا يشاركوا معي حتى الدول العربية. أول رحلة كان الأغلبية من دول الخليج، بنات عمان أقل بس كانوا موجودات يعني تقريبا من 3 بنات. الرحلة الثانية كان العدد واصل 20 وحدة
1: ما شاء الله.
0: الله يعني الأغلبية كانوا من عمان. طبعا هي الناس يخافوا يسجلوا فيها سمعوا أفريقية
1: فكروا
0: فقر
1: وشآمنة وغيره.
0: أيوة. وعدم نظافة وعدم أمان، لكنها كدولة يعني أنا ما رايحة في أماكن خطيرة أو في مدن خطيرة، درست عنها زين وتعاملت مع شركات موجودة ثقة في جنوب أفريقيا، هم يعني بوجودهم نحن يعني ندير هذه الرحلة، ما أديرها وحدي، يكون معاي مرشد عربي من جنوب أفريقيا يكون موجود، هو يعني عايش في جنوب أفريقيا وعارف عن الظروف. الشركة اللي هناك أيضا مش شركات يعني يمتلكها شخص جنوب أفريقيا، لا شخص عربي. فهذا شيء شوي طمني. فرحت رحلتين 2024 2025، ما رحت 26، بس بعملها مره ثانيه 27.
1: حسيت انك بتعمليها مره
0: ثانيه. ايوه لا في طلب حتى يعني يجوني ليش ما عملتي هذه السنه؟ قلت له هذه السنه كنت اريد اغير. بس في طلب.
1: على فكره في اقبال وايد كبير خاصة الفترة الأخيرة لو تلاحظين.
0: أيوة. وطبعا بعدين لما شفت قارة أفريقيا لا أحبت، حسيت يا وين نحن كنا. بعدين عملت رحلة لكينيا، عملت رحلات سفاري كانت جدا رائعة وناجحة، وعملت رحلة لزنجبار، وعملت رحلة إن شاء الله رحلتي القادمة أيضا شهر 7 لزنجبار وتنزانيا، يعني كجزيرة زنجبار والأرض اللي هي نسميها المينلاند الدولة تنزانيا سفاري، يعني رحلتين عملتهم إن شاء الله بيكونوا شهر 7
1: بإذن الله تعالى.
0: فحاسة إن أفريقيا يعني وجهة مظلومة سياحيا،

0: تستاهل كثير يعني تستاهل.
1: لا بس ظهرت بشكل وايد كبير الفترة الأخيرة.
0: سويناها ترند
1: سياحي يعني لا يتصور. يعني علما يمكن الواحد إذا ود إنه يسافر إلى أفريقيا يعني يمكن الفكرة اللي يمكن حاطينا في بالها شمع إنه والله أفريقيا أسعارها راح تكون منخفضة. ولكن لما يشوفوا على التكلفة بعدين راح يشوفوا أن التكلفة جدا عالية.
0: لا التكلفة عالية، مثلا دخول المحميات السفاري تذاكر غالية، الفنادق 5 ستار، هم يمكن ما عندهم مصادر دخل غير السياحة فرافعين الأسعار، وعندهم أشياء ما موجودة في مكان ثاني. يعني أنا ما ممكن أروح سفاري في أوروبا ولا في آسيا مثل سفاري في أفريقيا، فعندهم يعني شيء يونيك على قولتهم.
1: أنا كذا أودي اليوم أعيش هذه التجربة، أنا من الأشخاص اللي أودي أروح أفريقيا
0: خلاص خلاص معاي
1: بإذن الله تعالى. عايشين الأجواء يعني يمكن مسألة لما تدخلي لتنزانيا داخلها والحيوانات اللي تكون موجودة هناك من الزرافات من الأسود من يعني الحمار الوحشي وغيره كذا،
0: شعور ما أقدر يعني صعب حتى أوصفه، خاصة اللي يحبوا الحيوانات. مش الناس اللي تتقزز من الحيوانات وتخاف من الحيوانات وتحب بس يعني تربي قطط بس شعور رائع. يعني هو يبغى للواحد يكون صبور أول شيء في هذه الرحلات، لأن الرحلات تكون طويلة من النهار في النهار، هي رحلات ما فيها مشي يعني طول الوقت نكون في الجيب وندخل يعني زاوية زاوية نمشط كأننا المحمية، والسائق السواقين اللي موجودين في المحمية كلهم متواصلين مع بعض عن طريق الوايرلس. كل ما واحد شاف شيء يوجه يعني على طول يسمع الرسائل، شفنا كذا شفنا كذا في ذي الزاوية في ذي الركن، فهم محافظين المنطقة فبالمرة يعني يودونا في المكان، مثلا في عملية افتراس قريبة أو في شيتا هنا أو في أسد هنا، يعني الحيوانات اللي شوية الواحد قليل يشوفها. يعني ممتع، شيء ممتع ويبغى له صبر ننتظر. يعني مثلا في كينيا شفنا عمليتين افتراس في نفس اليوم،
1: ما شاء الله
0: نفس اليوم لتشيتا وللأسد نفس اليوم، بس ما قدرنا يعني ما نعرف نركز مع هذا ولا ما نفس المكان طبعا يعني مشينا من لأنه كنا ننتظر التشيتا لأن تصير عملية الافتراس، تعبنا انتظرنا يعني ساعات ننتظر واحد
1: بس مخيفة حسة.
0: لا ممتع
1: والله
0: ممتع. لا يعني كثير من الناس تسأل أنه أنتوا ليش ما أنتوا كيف ما تخافوا أنتوا داخل السيارة وسيارة مفتوحة ما فيها شبابيك وكذا، طبعا هي قابلة أنها تقفل بس نحن نفتح عشان نتصور ونشوف وكلهم فاتحين، ما تخافون من الأسود أنها تهجم عليكم؟ يقول لك لا هم في عالم الحيوان عين الحيوان يشوف يعني الحيوان يشوف السيارة كحيوان يشوف السيارة كمجسم واحد يعني كجسم واحد ما يشوف اللي داخل السيارة. نحن دام موجودين داخل الجيب في أي خطورة طيبة. لكن إلا نزلنا ممكن
1: طيب خلينا نتكلم عن أفضل الرحلات اللي أنت عشتيها شمعة.
0: سؤال واجد صعب يعني مثل ما أنت تسألي الأم أي الأولاد أيوة أحب إلى قلبي
1: فأتحسي كل رحلة لها طعمها الخاص.
0: كل رحلة لها طعمها الخاص بس يعني ما أدري أنا عاطفيا شوية تعلقت بأفريقيا رحلات أفريقيا حسيت بشعور ما أدري ما يوصف يعني كجمال يمكن يعني رحنا واجد تروح أوروبا بس أنا كدولة اللي شفتها أنها مختلفة كطبيعة جميلة جدا اللي انبهرت بجمالها يعني ممكن أقول أن أول دولة انبهرت بجمالها هي دولة جنوب أفريقيا اللي هي ساوث أفريقيا اللي هي كيب تاون يسموها يعني مشهورة باسم كيب تاون.
1: كيب تاون قريت عنها كيب تاون
0: جميلة جدا جدا جدا اللي انبهرت بجمالها بطبيعتها. الدولة اللي انبهرت بتطورها إيش تتوقعي؟
1: كوريا.
0: الناس تقول كوريا وفي ناس تقول يابان لكن أنا انبهرت واللي جو معي هذا الرحلة انبهروا مثلي ويعني في حالة صدمة اللي هي الصين.
1: الصين
0: الصين يعني كانت صدمة. الواحد يعني يعرف أن الصين دولة متطورة لكن هل هي متطورة أكثر من يابان أكثر من كوريا؟ نعم أقدر أقول نعم. متطورة أكثر من أوروبا؟ نعم. أنظف؟ نعم. أرتب؟ نعم. يعني مدري يعني حتى اللي البنات اللي صاروا يجيوا مع الصين طبعا بتقولي اللي صاروا يجوا معي الصين كيف يعني يعني سويتي اكثر من رحله. ايوه
1: جميل.
0: مثلا الرحله الاولى كانت مثلا مدن هي مثل شنغهاي بكين عملت كذا جدول مال 12 يوم بعدين عملت رحله لدول ثانيه او قصدي مناطق ثانيه اللي هي تشانغ جانغ جي يمكن اللي سمعتي عن جبال الافاتار
1: نعم
0: ومدينه تشونغكينغ اللي هي المدينه اكبر مدينه في الصين وغوانزو اللي هي المدينة التجارية فعملت رحلة ومدينة تشينغدو اللي هي مدينة الباندا اللي هي موطن الباندا فعملت رحلة لمناطق غير عن المناطق الأولى، فتقريبا نص بنات الرحلة كانوا من المجموعة الأولى، يعني اللي راحوا في الرحلة الأولى جوا رحلة ثانية، وإن شاء الله الرحلة القادمة بتكون مناطق جديدة أخرى يعني اللي ما زاروها المجموعة الأولى والمجموعة الثانية.
1: جميل. طيب يعني هل يعني الصورة النمطية للصين تحسيها تغيرت اليوم شمعة؟ لأن البعض حاط في باله أن الصين فقط تجارية مش سياحية.
0: أبدا بالعكس، سياحية للدرجة الأولى، يعني فيها كل شيء، فيها سياحة، فيها تجارة، فيها كل شيء، فيها طبيعة، فيها مدن، فيها تكنولوجيا. يعني نحن كنا في فنادق، أنا رايحة اليابان طبعا، رايحة كوريا، بس التطور اللي شفته في الصين
1: مختلف تماما.
0: أنا أقدر أقول أنا أكثر حتى من اليابان ومن كوريا. كنا في فنادق، تخيلي يعني العمال الموظفين اللي يوصلون الأغراض للغرف روبوتات يوصلوا.
1: عشتوا يعني هذا الجو، عشتوا المستقبل.
0: عشنا المستقبل، يعني أحيانا صرنا إيش نسوي، حتى نجيب الكيسة نعطي الموظف نقول وصل هذا الكيسة الغرفة الفلانية، بس نريد نركض وراء الروبوت نشوف إيش يسوي، ونتصور معه ونمشي معه في الليفت لين يروح الغرفة لين يفتح الغرفة. طبعا يتصل في الغرفة، لازم يكون شخص موجود في الغرفة عشان يفتح الباب.
1: أيوة.
0: لين يسلم الأغراض كنا نصور، يعني نقول وين نحن.
1: نعم والله فعلا، يعني تعرف يمكن الروبوتات لين ما توصل للعالم يحتاج لها فترة جدا طويلة، ولكن الصين يعني بروحها عالم مختلف تماما.
0: يقولش حتى طلبات عندهم عن طريق روبوتات صارت،
1: إن شاء الله
0: بالدرون يوصلوا.
1: يعني الطلب على طول بسرعة،
0: على طول
1: ما يطول،
0: ماشي زحمة شارع.
1: جميلة. طيب خلينا نتكلم عن يعني من خلال يعني بدايتش في هذا المجال السياحة النسائية إلى غاية اليوم 2026، أعتقد أن فترة يعني شبهها طويلة ومليانة تجارب ومليانة يعني أشياء يعني جميلة عشتيها أنت كشمعة. هل تشوف اليوم في إقبال جدا كبير من البنات للرحلات الدولية النسائية؟
0: نعم نعم طبعا، في البداية كانت الجروبات صغيرة مع 6-7-8-10، الحين وصلت 20
1: ما شاء الله.
0: في جروب من الجروبات وصل لعدد 26، يعني أنا كنت 26-25 قفلت، قلت خلاص ما أقدر، لأن كنت خايفة ما عارفة أدير المجموعة الكبيرة، بس الحمد لله توفقت. لكن أنا ما أفكر أني أشيل الجروبات اللي هي فوق 20 عشان التنظيم وعشان التواصل وعشان
1: بالضبط
0: عشان البنات يأخذ راحتهم.
1: طيب هل تحسي شمع أنتي وجودك هناك مع مجموعة كبيرة سواء 20 بنت أو حتى 15 نفس ولية الأمر اللي تكون معاهم ولا؟
0: والله يمكن أكثر حتى من ولية الأمر.
1: تحسي إن مسؤوليتهم علاش أنتي بالكامل؟
0: أيوة، يعني لازم أطمن إنهم وصلوا الفندق، وبعدين في بنات مثلًا لما يرجعون. طبعا الأعمار مختلفة، أنا أقول بنات، أنا عندي أعمار من العشرينات لين الستينات وحتى حتى سبعينات وصلوا ما شاء الله، يعني الله يعطيهم صحة والعافية. لكن في الرحلة يكونوا كلهم نفس العمر، نفس الميول، نفس التوجهات، نفس النفسية، نفس الفهمة. فأهم شيء مثلا أنهم يوصلوا بسلامة في الفندق، وبعدين في بنات يقول نطلع السوق، نطلع نتمشى كذا، يستأذنوني يخبروني شمعة نحن طالعين. طيب طالعوا الله يحفظكم، بس لما ترجعوا يطمنوني، لما يرجعوا يطمنوني نحن وصلنا. مثل أمي يعني.
1: تخيلت الموضوع لما نستقبل.
0: هم كبار حتى يعني في عمري، في عمر أكبر مني، بس إنهم أريد أطمن، أريد ما تعرفوا إيش يصير.
1: بالضبط.
0: أيوة، فأكون يعني مطمنة.
1: أبرز المواقف الصعبة اللي مرت عليك كشمعة خلال الرحلات النسائية؟
0: موقف صعب مر علي لحد الحين أنا متأثرة من ذاك الموقف. في واحدة تعبت في الرحلة، يعني الحمد لله الله حفظها، بس كان ممكن تجيها جلطة. فكانت تعبانة، طالعين من منطقة لرايحين المنطقة، كان المشوار طويل، تعبت هي علينا، يعني كانت تقول صدري وجعني وكذا، كانت متسممة هي. مجموعة يعني كانوا متسممين ماكلين أكلة ومتسممين، وهي من ضمنهم، فأنا حسيت منها لأنها متسممة فهذا صدرها يوجعها. ونزلنا الصدر، أقرب صدرية، اشترينا أدوية حالهم، بس هي ما توقفت تقول صدري وجعني. طبعا قلت لازم أوديها المستشفى، أنا أصريت، حتى المرشد كان يقول لي مدام تعالي نزلي الفندق، ووصلنا بعد ما وصلنا نزلي الفندق وزع الغرف، وبعدين قلت له أنت وزع الغرف أنا أروح المستشفى وفر لي بالسيارة. وديناها الحمد لله لحقنا عليها، الدكتورة أول ما شافت أعطتها مسيل للدم على أساس ما تجيها جلطة، وقالت لازم تعملي زعسولها تخطيط، قالوا لها نبضاتها ما منتظمة يعني. يمكن ما كان بالفعل عندها مشكلة، بس إنه أنا حسيت لا خلاص كانت هذيك بتروح.
1: يا الله ما أتخيل.
0: ويا الله الله يحفظها، الله يطول بعمرها، لازلنا متواصلين مع بعض، الله حفظها الحمد لله. الموقف خوفني، هل كان بالفعل عندها مشكلة في القلب أو لا؟ لأن هي لما رجعت بلادها، طبعا هي عمانية من دولة خليجية، تقول عملت فحوصات الحمد لله أموري طيبة، بس هناك خفنا لأن الدكتور لما شافتها قالت لا هذه يعني صعب وضعها. طبعا تكلمنا بحيث أنه هي ما تفهم إيش يصير، قالت لا تخبريها. والحمد لله يعني أنا تأثرت، عشت في ضغط ما بعد
1: ما طبيعي
0: ضغط ما طبيعي، لين أحسني بعدني بعد شال أثار هذاك الضغط.
1: فأحس يعني من ذيك التجربة نتوقع اليوم شمع راح تسألي أي بنت ها معاش مشاكل صحية ولا
0: صرت
1: لا.
0: صرت أكتب كشرط من شروط التسجيل في الرحلة أنها تكون خالية من المشاكل من الأمراض المزمنة. وطبعا ممكن يجيوني يعني عندهم شوية أمراض وما يتكلموا، بس أنا برد ذمتي إنه
1: بالضبط بالضبط فيها هي وقعت وحطت.
0: أيوة. وبعدين يعني كلها قسمة نصيب، ممكن أنا ما عندي أي أزمة أي مشكلة، ممكن هناك أروح أمرض ما فيها يعني ما، بس لازم أنا أوقف معها، أنا ما بروح أرميها أقول لها شوفوا أنا برد ذمتي، أنا قلت لا تجوني معي مرضى وتجيتي مريضة فأنا ما مسؤولة، لا أنا مسؤولة عنها لين ما رجعها بلادها.
1: بس هذا لكن عشان هل موضوع التأمين الصحي وكذا وقتها كان جدا صعب أعتقد؟
0: تأمين وذاك الجروب كنت أنا طالبة منهم تأمين على فكرة. بس التأمين متى بيساعد؟ هو بيساعد متى بترجعي بلدك
1: بالضبط،
0: يعني هناك في ذاك الوقت التأمين ما يجي يساعدك في شيء. فيعني لازم أنا أتصرف يعني جيب. أتصرف يعني وكوني أنا أكون معاها، وجودي أنا أكون معاها، لازم يعني شخصيا أوقف معاها، ماديا لازم بعد أوقف معها لأن هي مش مريضة. إيش أقول لها جيبي بطاقتك نسحب
1: نعالجك بالضبط صحيح.
0: وصار بعد موقف ثاني الحين ذكرت
1: وش هو
0: يعني مواقف تصير يعني واحدة مثلا من الحريم اللي ما نبهتني ولا أنا انتبهت أنها ما تقدر يعني صحتها ما تسمح أنها تمشي مسافة طويلة، وسجلت معنا في الرحلة والله يحفظها ما قصرت، ما بقت نشاط ما تسوي، قالت أنا بركب معاكم البقي الدراجة اللي هي هذه، بس هي ما ركبت وحدة، ركبت ورا وحدة، فذيك كانت واجد متخوفة ما تعرف يعني ما ماخذ راحتها في السواقة. ماشيين نحن كجروب، المرشد أول السيارة وأنا آخر سيارة أنا ورا على أساس أشوفهم، وما قدرت هي تتوازن في مرحلة من مراحل وطاحت
1: طاحت
0: أيوة للأسف طاحت، ويعني صار فيها رضوض. بعدين الحمد لله ما صار فيها كسور، وديناها مستشفى، سوينا لها أشعة رأس، أشعة صدر، كل شيء مسكنان، بس ما قدرت هي تكمل الرحلة لأنها ما قدرت تمشي. بعدين قلت في الفندق طول الرحلة قلت وصلش رجعيش أشتريش التذكرة، تروحي تقولي لا أنا جالسة، فجلست كملت معنا الرحلة في الفندق،
1: مش ما حد يروح بعيد على أجواء الباردة حتى لو ما يقدر يتحرك
0: أيوة الله يحفظها. سجلت وهي ما تخبرني إنها ما عندها مثلاً ما عندها لياقة أو عندها مشاكل في المشي، الله يعطيها الصحة والعافية. صرت أنا بعد طبعاً هذيك في الرحلات اللي كانت في أول سنة من يعني هذا الأشياء اللي تعلمتها، لا لازم تكون عندك لياقة، حتى صرت أكتب على الأقل تكون قادرة على المشي
1: لمسافات طويلة.
0: مسافات مو لازم طويلة، بس مشي يعني إذا شفت نفسك ما قادرة تمشي تجلسي، بس تقدر تمشي على الأقل ما تكوني على عكازة جاية
1: بالضبط.
0: أيوة فصرت يعني إنه واحد يتعلم من الرحلة
1: بالضبط يعني.
0: بس الحمد لله عشان أطمنكم إنه البنات ما تأثروا، الرحلة ما تأثرت، البرنامج ما تأثر، ويعني ورجعنا وكلنا عندنا ذكريات يعني ذكريات حلوة وذكريات هذه وكذا. حتى هي اللي أمس متواصلة معي تقولي في مقعد في الرحلة الفلانية ما عارفة إيش أرد عليها
1: طيب يعني خلينا نتكلم فعلا مثل ما قلتي إن كل رحلة اليوم شمعة تتعلم من هذيك الرحلة كل تجربة، ويعني تصنع من شمعة شخص مختلف تماما. يعني أنا أحس إنه خلال ذيك السنوات شمعة مش نفس الشخصية اللي كانت عليها في السابق.
0: أكيد حتى صرت يعني تنبيهات التوضيحات أول أو أنا كشمعة كنت مثلا أتوتر إذا تأخروا أقلق إذا تأخروا، الحين لا الحين أحط لهم بنود 1 2 3 4 التزام فيه أمان تلتزموا نحترم بعض، فما شاء الله جروبات حتى ما يتأخروا. من ضمن الأشياء الطريفة اللي تصير معي مثلا اقول لهم التجمع الساعة 9 التجمع 8:45 الانطلاق الساعة 9 مثلا واحدة ما وصلت الساعة 9 9:05 انتظرها في البنات ايش يقولوا لي شمع بكرة خبرينا 8:30 عشان نحن نجي 9
1: ايوه
0: يعني اغلب الرحلات يقولوا لي ذلك يتكرر نفس الجملة تتكرر انه انت خبرينا كذا او واحدة تجي على كذا على الخاص شمع انت لما تريدين نتجمع 9 خبرينا 8:30
1: ما حد ودي يتاخر
0: طبعا انا ايش ارد عليهم اقول لهم وش ذنب البنات اللي يجوني 8:30 وينتظروا
1: صحيح
0: في بنات ملتزمات
1: صح
0: فانت كوني صادقة مع نفسك أنا أحاول أكون صادقة معش أقولش 9 خلاص ليش تريديني أكذب أقولش 8:30 عشان تجيني 9
1: بس أحس أن سبحان الله يعني شخصية المعلمة اللي كانت مرافقة لي شمعة طوال الفترة الماضية كلها موجودة. ما زالت موجودة
0: موجودة موجودة, موجودة. ما تطلع هذه المعلمة
1: ما طلعت أبدا بس تعرفي جميل يعني شمع أن الواحد ما خلاص يعني مثلا اتقاعد وانتهى الموضوع والله بجلس في البيت وغيره وكذا ويعني نقطة على السطر لا الرحلة بعدها مكملة والحياة جميلة
0: الحياة جميلة والواحد يحتاج بس يستكشفها
1: بالضبط طيب خلينا نتكلم ايش النصائح او الوجهات السياحية الحالية لان اليوم تعرفي في ناس والله ما عارفين يعني مثلا ودنا يسافر بس ما يعرف وين يسافر
0: أيوة.
1: او ايش الوجهات الآمنة والسياحية الجميلة ممكن الواحد يسافر ويستمتع فيها خلال تجربته شوين ترشحي؟
0: الآمنة يعني من أي ناحية آمنة؟ لأن لو رحتي لندن يعني ممكن ما تكون آمنة
1: بس سياحية
0: سرقات يعني ما تصير سرقات لكن إذا قلت لش روحي تنزانيا فإنها آمنة أكثر أمانا من لندن قد أكون صح قد أكون في بعض يعني ما قادر أقول يعني إيش يعني الأمان من أي ناحية
1: سياحيا
0: يعتمد على الناس اللي تروحي معهم على الشركة اللي انت تتعاملي معهم
1: okay.
0: مو بالمكان بالنفس يعني ما قدر أقول دولة آمنة أنا حتى شمال باكستان رحت يعني اللي يفكر في باكستان يقول دولة ما آمنة ممكن تكون مدن غير آمنة لكن كمدن اللي أنا رحتها جدا فيها أمان يعني الواحد حتى ما يتخيل رحت الهند يعني مناطق من شمال الهند إلى جنوب الهند يعني ممكن لو حد يفكر أنها ما آمنة تصير مشاكل مع سياح آخرين بس الحمد لله ما صارت معانا يعتمد على الشركة على المسار على يعني واجد أمور ما أقدر أنصح كدول إنها تكون آمنة ولا ما آمنة
1: طيب دول يعني مثلا تحسيها أنها هي الوجهة السياحية الحالية حاليا
0: يعني قصدش ترند والله أنا دائما يقولوا لي ليش ما تعملي فيتنام أنا عاملة فيتنام
1: صح فعلا فيتنام
0: أنا عاملة فيتنام أنا
1: توجه الحالي
0: أنا عملت رحلة نسائية لفيتنام ما حد عملها يعني أول واحدة عملت ممكن أعيدها نعم ممكن أعيدها بس هل أعمل أروح مع ترند لا أنا ما بروح مع ترند أنا أصنع ترند
1: حلو حبيت
0: أنا رحت زنجبار ناصر بيروحوا زنجبار أنا رحت جنوب أفريقيا لحد الحين ما راحوا يعني من عمان أقصد لأن في شوية إجراءات الفيزا وكذا فيها صعوبة بيروحوا بعدين بيجيوني بيقولوا ليش ما تروح جنوب أفريقيا ترند أنا صنعت الترند
1: فعلا طيب خلينا نتكلم أيضا من جانب آخر اليوم شمعة إن ذكرتي كذا مثلا بلدان أنا أعتقد أن ذيك البلدة اللي أنت ذكرتيها قبل شوي مثلا شمال باكستان أو حتى الهند في صورة نمطية خاطئة يعني مصنوعة عن ذيك الدولة
0: نعم
1: ولكن الواحد لما يزورها ولما يكتشفها أكثر راح يعني يشوف إنه في صورة أخرى.
0: نعم بالضبط. طبعاً أنا رحلة شمال باكستان لأن المسافات طويلة الطرق قد تكون وعرة بس أنا ما شفتها وعرة يعني.
1: لما أنت مورش طيبة. تحبي المغامرة.
0: لأن شفت الطرق وعرة أكثر. حتى كتبت في الإعلان إن الرحلة هذه خاصة للمغامرات. المحبي الاستكشاف يعني ما أي حد يرايح سياحة بس يريد يغير جو لا. فرحلات مثل هذه يعني نمط معين أحتاج فيها رحلة سفاري المصورات المستكشفات ما يحد بس راح يغير جو لأنه ما كل حد يحب حيوانات رحلة بولندا مثلا عندي شهر نهاية 7 بداية 8 بولندا دولة أوروبية باردة أجواء ريفية أجواء خضار كذا هذا تناسب كل حد مثلا رحلة زنجبار تناسب أيضا كل حد وخاصة محبي البحر أو اللي يحبوا الغوص واللي يحبوا الشواطئ ومحبوا الجزر يعني في عالم السياحة الأذواق ناس تختلف في ناس تحب الجزر في ناس تحب المدن الخضراء، في ناس تحب الجبال، في ناس تحب تسلق. يعني أنا مثلا عملت لما رحلة شمال باكستان كانوا يسألوني هل فيها تسلق، هل فيها هايك. أنا ما عملتها رحلة تسلق وهايك، لكن لأن هذه المنطقة مشهورة
1: بالهايكين
0: لأن فيها أكبر ما أدري كم قمة في العالم كلهم متجمعين في منطقة واحدة، وشفت فيها سياح جانب وسياح عرب بعد شفت فيها يعني متسلق الجبال. بس نحن ما رايحين هكذا تسلق، أنا يعني نمط رحلاتي
1: سياحة من جانب آخر.
0: أيوة أنا نمط رحلاتي نمط رحلات مريحة، مش تسلق وهايك وكذا، لا نحن رايحين نشوف المنطقة، نشرب فيها الشاي، نشرب فيها القهوة، نشوف ثقافتها ونرجع كذا يعني. وقفات ما أنه رايحين نمشي مسافات وكذا.
1: نعم. طيب يعني من خلال هذه الرحلات أكيد مرت عليش ثقافات كذا يعني جميلة على شمعة.
0: أيوة مثلا في أفريقيا عندنا قبيلة المساي، يعني ثقافة مختلفة جدا، إنهم يطبخون دم البقر في أكلهم، شيء غريب. بس ما سووا مقدام لكنهم كانوا يشرحوا لنا. وعندنا مثلا في شمال باكستان شعب هونزا اللي هم يقولوا يصنفوا منهم الأطول عمرا في العالم، يعني من الشعوب اللي هي تعمر، شعوب معمرة. جلست أفكر في سبب ليش عمارهم كذا طويلة. يقول من نمط الغذاء اللي هم يأكلونه، بس بعدين إيش الغذاء اللي هم يأكلونه ونحن ما نأكله؟ ما أدري، ممكن أكون خطأ، بس أنا لاحظت أنهم يستخدمون زيت المشمش كثير، زيت المشمش والمشمش. بس يمكن هو يكون السر في زيت المشمش، لأن ما يعني ما يأخذ هذا الزيت وما يأكل في مناطق ثانية يعني بكثرة، أو ما معرف واجد عنه مثلاً. ف هذه
1: انا اعتقد حتى الاكل الصحي يعني غير لما يكون صحي صحي صحي، وغير لما يكون شيء يعني مش صحي اللي نحن اليوم ناكله.
0: ايوه الصحي مثلا يقول لكم الخضار، الفواكه، البروتينات، ما ادري ايش كذا يعني في اكل،
1: بس مليانه كيماويات،
0: مليانه كيماويات. هم يمكن عندهم الاشياء طبيعيه من المزرعه يقطفوها ياكلوها. ايوه
1: الحياه الريفيه الحقيقيه.
0: او احنا بعد عندنا مناطق ما شاء الله فيها معمرين، بس ما نتكلم عنها طعمان.
1: فعلا ترى مروا علي يعني ما شاء الله، لما أشوف مثلا وحدة بعمر مثلا 75 سنة وتحسيها يعني قاسة تسوي الأعمال كاملة، أعمال البيت.
0: بس أنت أكثر شيء وين مركز؟ أي مناطق اللي فيها معمرين مثلا لو نأخذ عمان؟
1: يعني أحس يمكن الظاهرة،
0: الظاهرة أنا ما أدري، حسيت المناطق الجبلية هي اللي يكونوا فيها ناس معمرين أكثر.
1: ممكن
0: أنا ما عندي دراسة ولا شيء، بس
1: ولا أنا بس على حسب ما شفته يعني.
0: أيوة بس هم اللي يشتغلون تحسيهم اللي جالسين في حركة دائمة، ما راحوا جلسوا عجزوا في البيت إنه لا خلاص إحنا كبرنا، فتحسيهم يشتغلوا على طول.
1: وحتى الرصاق يعني إذا رحت الرصاق وادي السحتن ما شاء الله عليهم
0: جبل
1: بعد. أيوة الجبل اللي هناك، فتعرفي إن المكان بعيد وايد، فهم يروحون مسافات بعيدة.
0: أيوة لأن يعني أعضاء جسمهم تشتغل تحرك على طول، ما صار في صفهم خمول. أيوة
1: جميل. طيب خلينا نتكلم، إيش النصائح اليوم اللي توجهينها لكل مستمع يسمعنا حاليا؟
0: والله مرت علي عبارة حلوة، يمكن مرت عليش بعد شفتيها، أقول لك يعني الإنسان، أو أنه العبارة موجهة مثلا لشخص، أنت أيها الإنسان إذا لديك المال والصحة والوقت سافر، فأنت لست شجرة.
1: بالضبط.
0: أيوة لكن اللي ما يقدر ما لازم يسافر، ترى اللي ما يقدر ما لازم يسافر، ممكن هو مستمتع في داخل بلده.
1: بالضبط. هو شوفي على حسب يعني كل شخص وميوله، في ناس عشاق للسفر، في ناس بيتوتيين بزياده، فيحبون اجواء البيت يعني قهوه العصر،
0: ايوه
1: جلسه مثلا في الحوش. بالضبط يعني هذا الجو الخاص، فهمتي؟ أيوة. وفي ناس لا جوهم انه والله يجمع لك مبيسه ويلا جمعيات. أيوة. على اساس انه يروح يسافر.
0: بالضبط. يعني هذا ما معناته انا اقول للناس اللي ما يسافرون يعني انهم غلط او ما يحبون السفر، هم غلط.
1: جوك انت كذا،
0: جو كذا، هو صح. بالضبط. هو صح، بس ما معناته اللي يسافر بعد هو غلط، لا. هو صح بعد، كل واحد صح في وجهه نظره. بالنسبه للفلوس، في واحده من البنات اللي سافرت معي، سافرت معي المرة الأولى، بعدين سافرت معي المرة الثانية، تعرفي إيش قالت؟ قالت أنا يعني كانوا يتكلمون عن الدوام، صرت أقول لهم ما تتكلموا عن الدوام في الرحلة خلاص، يعني من ضمن البنود أقول لهم لازم أضيف نقطة عدم التحدث عن الدوام.
1: ضروري. ضروري جدا.
0: قالت لي أنا بالنسبة يعني واجد عجبتني، قالت لي أنا بالنسبة لي الدوام أني أجمع فلوس على الرحلة الجاية، ما أروح الدوام عشان أجمع الرحلة الجاية. حسيت هي مستمتعة في الرحلة، أكيد ترجع بطاقة
1: بالضبط.
0: أكيد هي ترجع ما هي نفسها اللي طلعت، حاسة إنها تغير فيها شيء لهالدرجة إنها حبت تسافر وكررت السفر وقالت لا أنا أكمل دوامي عشان أجمع فلوس عشان أسافر مرة ثانية. فهذا شيء كبير طبعا، ما ممكن تكون تقصد 100% كلامها إنها ما تسوي شيء ثاني في حياتها غير السفر، بس
1: إنها عطت نفسها متسع.
0: حطت نفسها متسع.
1: طيب يعني تعرفي اليوم يعني خاصة للنساء شمعنا احنا محتاجين يعني هذه المساحة، المساحة اللي تكون بعيدة تماما عن كل شيء، بعيدة عن البيت، بعيدة عن العيال، بعيدة عن يعني المسؤوليات اللي هي معتادة عليه. يمكن البعض شوي وخاص يمكن بعض من فئة الرجال يستخفي هذا الموضوع او صح. ما يعطي مثلا ذيك الأهمية، والله ليش تروحي تسافرين، والله ليش تطلعين، حتى مثلا زيارات مع الصديقات يعني شوي يستصعب الموضوع. لكن انا من وجهة نظري انا احس ان اليوم يعني مثل ما الرجل له مساحته الخاصة، المرأة بعد لها مساحتها الخاصة.
0: بالضبط بالضبط. مشكلة يعني ما الكل يتفهم هذا الشيء. لما تجي تسأليني عن نوعية النساء اللي سافروا معي، أو إنه مثلاً إذا أصنفهم إلى هل هن متزوجات مرتبطات أو لا، أنا ما هي اللي يجيوا متزوجات أكثر من اللي ما متزوجات. يعني في ناس تسألني هل هي متزوجة تسافر معي، طيب ليش ما تسافر مع زوجها؟ طيب زوجها يمكن ما فاضي حالها طول الوقت، يمكن تريد في السنة 6 سفرات أو 5 سفرات، زوجها ما يحصل هذا الإجازة، هي تريد تسافر، عندها المقدر، عندها المال، عندها الوقت، تريد تسافر، ليش ما تسافر معي؟ ما معناته هي ما تسافر مع زوجها أبدا. في ناس ما تفكر إن خلاص هذه تسافر مع رحلات نسائية معناته ما عندها عائلة أو ما تحب تسافر مع العائلة. لا، الواحد يحتاج تنوع. مثل ما أنت جالسة طول الوقت في البيت مع عائلتك، تطلعي طلع مع صديقاتك، تشربي قهوات، سولفي، زيارة الجارات مثلا، تجمع الجارات، يعني السوالف، الكلام اللي يصير، الضحك، الفرفشة، مختلف مع العائلة.
1: بالضبط.
0: فالواحد يحتاج يغير، يعني تغيير ضروري. أنا مهما تكلمت ما حد بيفهمني اللي مجرب. اللي مجربات عرفات. وأنا طبعا يجوا معي بنات حريم، أحيانا أقول أنا جلسة عمل عمل خير. يقولوا لي جزاك الله خير، أنت وفرت لنا هذا الجو، أنت وفرت لنا هذا المساحة والبيئة الخصبة. إنه واحدة تقول لي مثلا أنا ما كنت أقدر أسافر لأنه معي ولد معاق، أنا ما أقدر أحطه في البيت وأنا وزوجي نسافر وحدنا، لأنه لازم يكون معنا هذا أو حد منا يكون مع الولد. فأنا الحين حاط الولد مع زوجي في البيت وأنا مقادرة أسافر. يعني تدعي لي، فتعرفي أحيانا تدمعيني إنه أنا معقولة في ناس محتاجة؟
1: والله فعلا،
0: يعني في ناس حابة تريد تطلع بس تريد حد يمسك إيدها، طلعها إنه تعالي أنا أطلعك، أنا أعطيك الأمان، تعالي طلعي معي، رحلاتي آمنة. فكثير من النماذج، كثير من النماذج اللي جايين معي والحمد لله مستمرات معي، إنه كل واحدة وراها قصة.
1: بالضبط.
0: كل رحلة حكاية، حتى لكل مسافرة معي عندها قصة مختلفة.
1: بالضبط. يعني تعرفي هذه المساحات الواحد يشحن طاقته.
0: أكيد أكيد.
1: لأن تعرفي يعني الضغوطات المستمرة والكبت اللي راح يكون مستمر، ترى النتائج راح تكون سلبية تماما.
0: بالضبط يا شيماء. شوفي أنا كيف جتني الفكرة أساسا من البداية، لأني أنا كنت موظفة وضغوطات ونفس الشيء ودوام وعمل وما عندي إجازة غير صيفية، وانتظر من صيف للصيف عشان أسافر. فكنت لما أسافر، طبعا ما سافرت وأنا طالعة يعني مولودة وأنا مسافرة، لا يعني بعد مرحلة معينة، بعد عدد سنوات معينة من حياتي بديت أسافر. سافرنا كذا لتغيير الجو، اللي شفت أنه وأنا راجع من السفر طاقتي مختلفة تماما. بعدين عرفت أنه كل ما أسافر أنا طاقتي تتجدد. صرت إيش أسوي؟ أخطط للسفرة الجاية، يعني أعيش هذيك السنة كامل فرحانة سعيدة لأني جالسة أخطط لرحلة. يعني مجرد التخطيط لرحلة كان يعطيني سعادة. فصرت أخطط حتى حال صديقاتي، حال أهلي، أخطط لهم عادي بدون مقابل، لا، لأنه هذا كان يشعرني بالسعادة، أحس أني سافرت، أفرح لهم، أفرح لهم يعني وأنا أخطط لهم. بعد سنوات حسيت يعني لما رحت رحلة خاصة مع صديقاتي، كانت أنا كنت محتاجة أنه أسافر ذاك الوقت وما محصل أحد، فيعني في حدود العائلة طلبت أنه من يبغى يسافر، يعني عرضت الرحلة على أختي على صديقتي، وافقوا. ففي الرحلة إيش كانوا يسووا؟ كانوا طول الوقت يجيوا أول ما شافوا شيء حلو يحضنوني يقولوا شكرا شيماء شكرا. أنا مستغربة، أنا كنت محتاجت لهم، أنا جايبتهم لأني أنا محتاجة حد يرابعني، هل هم لهالدرجة كانوا محتاجين يطلعوا مع حد أو يشعروا بالإطمئنان أو بال يعني كذا إنه مع حد ومحتاجين يسافروا؟ فهل أنا عملت فيهم خير لهالدرجة إنهم يشكروني؟ ما مرة واحدة على طول يجيوا يحضنوني يشكروني. منها قلت لا، أكيد في بنات أو حريم شو نفس يعني وضعهم نفس الظروف، عندهم المال عندهم الوقت عندهم الصحة، بس ما عندهم حد يطلعهم أو ما قادرين يطلعوا بظروف معينة، ما نعرف شو الظروف. كل واحدة لها أكيد ظرفها. فبديت بهذه الفكرة، يعني فكرة الرحلة النسائية طلعت من هناك، من الهموني
1: من ذاك الموقف. سبحان الله كيف إن موقف بسيط ولكن يعني يصنع نقلة نوعية تماما.
0: بالضبط بالضبط. والحين الحمد لله معي بنات من الخليج، من كل دول الخليج يجوني، من الإمارات، من السعودية، من قطر، من البحرين، من الكويت، من العراق. عندي مشاركة كذا تتكرر تجي معي رحلات متكررة. هالرحلة الجاية عندي مشاركة من مصر أيضا، فالحمد لله. وعندي من اليمن كانوا يعني كذا من رجوا معي يمنيات
1: ما شاء الله. هل توقعتي شمعنا راح يكون في هذا الإقبال الكبير؟
0: ما أنا تعرفي لما بديت ما كنت أنتظر إيش يصير قدامه وأتوقع إيش يصير قدام. أنا اللي كان يصير معي أمشي
1: إيش اللحظة،
0: أعيش اللحظة، ما خطط إنه قدام إيش يصير إيش ما يصير، هل تنجح الفكرة هل ما تنجح الفكرة، لأن أنا خذيتها كمتنفس إلي بعد. يعني أنا بعد
1: محتاجة
0: أطلع، محتاجة أغير جو، محتاجة أشوف ناس جدد أتعلم منهم. طبعا هناك نظام رحلات ما معناته كل حد في صوب، لا، نصير مثل صديقات، صير كذا جروب بيننا نتواصل. في بنات تعرفوا في رحلاتي
1: وصاروا صديقات
0: صاروا يسافروا مع بعض. ويرسلوا لي شكرا شمعة لأنك عرفتينا على بعض، يعني تعرفوا على بعض، شافوا نفس الأفكار، خلص انطلقوا بعد الرحلة اللي بعدها سجلوا مع بعض. إنه خي الله نسافر مع شمعة رحلة فلايش رايش كذا، ويتفقوا مع بعض وحدهم بعدين يجوني على خاص نحن نبغى نشارك مع شمعة ثانية. يعني
1: تعرفيني لما يقولش إنه سبحان الله يعني الدنيا صغيرة وتجمعنا في مكان واحد، والحياة فعلا فيها متسع جدا كبير، بس إن الواحد يعني لازم يعطي نفسه فرصة ومساحة.
0: أكيد أكيد،
1: وخاصة يعني بعد ضغوطات العمل وغيره وكذا. فيا بنات اللي تسمعنا حاليا، تراها
0: ضغوطات العمل وضغوطات الجو الحار.
1: الجو الحار يا الله، تخيلي درجة الحرارة 50.
0: أيوة، بس شوفي أنا كل حد كان قلقان إن درجة الحرارة 50 50 50، أنا ما يهمني. دي ما أحس إنه هاي مشكلة كبيرة، يعني إن درجة الحرارة 50 لين وراي زفرة.
1: ضبط أمورش يعني. طيب ما تحس إن درجات الحرارة بعد تؤثر على يعني الدول الأفريقية في رحلاتش ولا؟
0: شوفي أنا يعني شوفي مثلاً من دولة جنوب أفريقيا، هذه الدولة نحن عندنا صيف وما معهم شتاء. الدول اللي تحت خط الاستواء الطقس يكون عكسنا.
1: جميل.
0: أيوة، فلما كنت وديهم في الصيف هنا أقول لهم بنات هناك تلبسوا جاكيتات لأن برد معهم. أيوة، لأن شتاء درجة الحرارة 13 12 11 10.
1: معنى عندما أتخيل رحلات اللي تكون في جنوب أفريقيا وفي تنزانيا وكذا، ما أبلش أتخيلها شمس وحرارة، خصوصا في السفاري اللي تكون موجودة.
0: أيوة، نحن في رحلة سفاري، رحت رحلة سفاري واحدة استكشافية في تنزانيا اللي هي أروشا، منطقة أروشا، ما كنت حاطة في بالي إني أشيل جاكيتات وملابس ثقيلة.
1: إنزين.
0: والله تبهدلت من البرد هناك. ما أقدر أقول
1: شيء غير متوقع.
0: أيوة، كنا معطين هدايا من أو مشترين هناك هدايا مثل شيل وكذا، فحاولت أنا وكنت رايحة مع واحدة إنه نتلحف بذيك الشيء.
1: يا الله. سبحان الله، يعني شيء يعني الصور مثل ما قلت لك، يعني صورة نمطية لليوم تنقلها لنا الشاشات مختلفة تماما عن الواقع.
0: أيوة، الواحد لازم يدرس يعني. هنا السفر ثقافة، يعني أنا إيش الوجه اللي اختارها لازم أشوف جو المنطقة. ما أروح في الصيف منطقة أساسا فيها حر. يعني مثلا في الصيف مثلا ما بروح مصر. مصر حارة، جوها مثل جونا، يعني مو مثل جون، يمكن ألطف شوية بس
1: بس إنها حار.
0: لا، أختارها في الشتاء. عملت رحلات لمصر مثلا في الصعيد، في أسوان درجة الحرارة توصل 50 نفس عمان. ليش أروح هناك؟ لا، ما بروح، بروح وجهة باردة. في الشتاء لأن عندنا برد فما بروح. طبعا في دول فيها ثلوج ورحنا لها لأنه كنا نريد نستقصد الثلوج، نستقصد الشفق القطبي، فنروح لها في الشتاء.
1: نيوزيلندا
0: رحنا، روسيا
1: روسيا
0: القطبي.
1: أيوة.
0: النرويج للشفق القطبي. روسيا المرة الماضية رحت شهر 2 مو للشفق القطبي بس ثلوج نشوفها روسيا وهي مثلجة يعني. ف يعني كذا كنا اختار.
1: أنا أعتقد اليوم يعني اللي تشوفها يعني شمعة في الواقع مختلف تماماً يعني عن ما ينشر في المواقع التواصل. يعني الصورة اللي تصورينها ما راح تنقل يعني الصورة الحقيقية
0: أبدا، مثل يعني الكاميرا ما تقدر تنقل الصورة نفس العين
1: أبد
0: عين الإنسان غير
1: بالضبط. يعطيش العافية يا شمعة، وإذا في كلمة كذا بدش تقولينها وتوجهينها اليوم عبر الأثير.
0: شكرا شكرا جزيلا. أول شيء أنا يعني كلمتي موجهة للبنات، أولا ثقوا بنفسكم، تقدروا تعملوا الشيء اللي أنتوا تتمنوا دائما. للأهالي ثقوا بقدرات بناتكم، عطوهم المجال، عطوهم الفرصة، راح يرفعوا روزكم إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. يعطيش العافية يا شمعة، وكل التوفيق لك بإذن الله تعالى.
0: شكرا جزيلا.

عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

أمانة يعني حتى خلف الكواليس خضتنا السوالف في الرحلات يعني والسفر، لأنه فعلا يعني السفر شيء جدا جميل إن الواحد يعني يخصص لنفسه يعني هذا المجال إنه يغير الجو، يستكشف العالم، يشوف إيش الجديد، يغير مكانه إلى مكان آخر. فالموضوع فعلا هو مستحق تماما، وما شاء الله يعني صرنا نشوفنا فيه توجه جدا كبير من العمانيين للسفر، واللي صار ينظم جدوله بنفسه على عكس انه مثلا يروح ينظم جدوله مع اشخاص اخرين وغيره وكذا. فالحمد لله يعني في كذا يعني تغيير نفسي كبير من وايد اشخاص، وهذا اللي امانه يسعدني دائما. وعقبالنا ان شاء الله اكيد لرحلات مستقبليه باذن الله تعالى. عموما مستمعينا بكذا راح نختم وياكم حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي انا اخذكم شيماء السيابيه في تقديم واعداد واخراج البرنامج. من المرئيات والكواليس كان معاكم عاهد الزجالي. في امان الله وحفظ الرحمن.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.

شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلنا. شبيبة FM عيش حياتك. حياتك وخليك شبابي.

0: فريق شبابي.
1: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
2: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها ب100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.

0: اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
1: الحد الأدنى للاستثمار فيها ب100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
0: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
1: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك.
1: حياتك وخليك شبابي.

0: شبيبه افهم
1: 97.5 مصر و 98.5 صلالة شبيبه افهم عيش حياتك
2: حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: قرن من الريادة تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
1: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايده زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
0: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
1: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
0: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
1: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
4: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بـ100 عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
5: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافحوا الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك، لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب.
1: شبيبة أفهم 97.5 مسقط و98.5 صلنا.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لنتبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: أهلا ومرحبا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. الرئيس الأمريكي يدعو إيران وإسرائيل إلى وقف القتال بشكل فوري. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر أغسطس القادم 93 دولار أمريكيا و 38 سنتا. وانتقال مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري إلى هيئة الدفاع المدني والإسعاف. القطاع الزراعي والحيواني في سلطنة عمان يشهد توسعا في تبني الحلول الطبيعية والمبتكرة الداعمة للحياد الصفري. انطلاق فعاليات مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي في دورته الأولى بصلالة تحت شعار حيث تحاك قصص العالم، وتستمر فعالياته حتى 12 من يونيو الجاري بمشاركة 9 عروض مسرحية تمثل مدارس فنية متنوعة. المجلس البلدي لمحافظة مسقط برئاسة صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري ويبحث موضوعاته أو موضوعات تنموية وخدمية بالمحافظة. إذن هذه أبرز موضوعات حلقة اليوم وأبرز أخبار الشبيبة. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله هناك أيضا عدد من الموضوعات المحلية المرتبطة بالحراك من فعاليات وبرامج وأنشطة، وأيضا نرصدها من خلال التواصل عبر الاتصال أو من خلال الضيوف في الاستوديو، فتفضلوا بالبقاء معنا وأهلا ومرحبا بالجميع.

0: اللهم احفظ عمان وقيادتها حكومة وشعبا في ظل القيادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق عز الله وابقاه، حيث تظل دائما إن شاء الله عمان يعني في مسيرها نحو العالم في تنمية مستمرة ودائمة يا رب العالمين، وجسر للتواصل بين الحضارات وبين الثقافات. وهناك أيضا العديد من المظاهر والفعاليات، البرامج اللي تجسد هذه السياسة وهذه الرؤية الحكيمة لمولاي. إذن في البعد الخامس أيضا نقترب من فعاليات بدأت وتستمر إن شاء الله. بالأمس أقيم مهرجان أوفير الدولي المسرحي الدولي. هذا المهرجان أكيد يعني يحمل الكثير من الرسائل والأهداف، وأيضا مشاركة واسعة محلية، نسخة جديدة ونسخة أولى لأول مرة بهذا العنوان وبهذا الحضور وبهذا الألق، مهرجان أوفير المسرحي الدولي هناك في ظفار. بالأمس كان تحت رعاية سمو السيد محافظ ظفار، وأيضا بحضور عدد من المهتمين بالجانب الثقافي بالجانب الأدبي، ومشاركة أيضا كانت من فرق مسرحية عربية اليوم وفي الغد ودولية، كذلك حضور نخبة من الفنانين والمخرجين كذلك النقاد أعضاء لجان التحكيم. لذلك يعني من الأفضل أن نأخذ المعلومة والبيانات وكل ما يتعلق بالمهرجان من خلال ضيفي في الاستوديو، ضيفي عبر الاتصال من محافظة ظفار بالتحديد من مدينة صلالة، عمر بن مدين اليافعي مدير مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي في دورته الأولى. مساء الخير وكل عام بخير أخي عمر.
1: مساك الله بالنور أخ حفيظ، وأنت بخير وبصحة وسلامة يا رب.
0: يا مرحبا وسهلا فيك. البداية يعني حابين أكثر بما أنها نسخة جديدة ودورة جديدة ولأول مرة يحمل هذه الثيمة وهذا الشكل هذا المهرجان، كيف ولدت الفكرة يعني ولماذا هذا التوقيت بالتحديد؟
1: والله شوف، هي الفكرة ولدت بحكم أننا إحنا كعمانيين أساسا شباب كنا نشارك في

0: مهرجانات خارجية.
1: نعم.
0: فحضرنا أكثر من مهرجان، فجت الفكرة في بالنا أن إحنا ككوادر عمانية شبابية ليش ما نعمل إحنا المهرجان وإحنا نستضيف، نكون الدولة المستضيفة لهذه الفعاليات. فمن بعد تقريبا أكثر من 7 مرات مشاركات خارجية كانت، قررنا أن نعمل هذه النسخة وتكون في محافظة ظفار في هذا الموسم بالذات تمهيدا للسياحة للموسم الخريف.
1: إيش الرؤية اللي ينطلق منها المهرجان، وأيضا العنوان والشعار اللي يحمل هذه الدورة الأولى من هذا المهرجان؟
0: هي الفكرة أساسا كاسم مسمى، طبعا لأن ظفار زمان كانت تسمى بأوفير، فإحنا كفرقة مسرحية أهلية فرقة أوفير، فأخذينا هذا الاسم واشتغلنا عليه كثيمة أساسا من تراثنا.
1: نعم.
0: العماني. وأيضا اللوغو الهوية الشعار كانت عبارة عن قناع مسرحي ويحمل رموز تباشير ظفار اللي هي الحملة اللي كانت للظفار تقريبا.
1: يعني أيضا أطلقت هناك عنوان لهذا المهرجان.
0: بالضبط، مهرجان ليالي أوفير هي عبارة عن ليالي أمسيات ثقافية فنية من خلالها راح يكون هذا المهرجان.
1: جميل جميل. حسب أيضا ما عرفت أن هذه الليالي أيضا تحت شعار حيث تحاكى قصص العالم، حلو هذا العنوان.
0: أيوة فعلا، هي شوف بالأخير المهرجانات عبارة عن تبادل ثقافات وقصص، كل واحد يروي قصته بمسرحية وإحنا نحضرها ونشوفها، فكل بلد راح يجي ويشارك راح يحكي لنا قصة من قصص العالم هذا.
1: جميل جميل. طيب ماذا يضيف هذا المهرجان إلى الحركة المسرحية العمانية في اعتقادك؟
0: المهرجانات بشكل عام هي عبارة عن حراك مسرحي ثقافي، تبادل خبرات، المواهب اللي عندنا هنا كشباب ظفاريين أو عمانيين، حتى أننا نشوف ثقافات الدول الأخرى ومواهبهم وإنجازاتهم أيضا، ونحن نبرز أيضا هذا الجانب منا، إحنا كعمانيين نبرز ثقافتنا ومواهبنا وإبداعاتنا في هذا المجال.
1: كم عدد تقريبا العروض المسرحية؟ من هم أيضا في لجان التحكيم؟ من هم ضيوف المهرجان؟ وإلى أي متى يستمر المهرجان وعدد العروض كذلك؟
0: أول شيء عدد العروض 9 عروض المشاركة في المهرجان. الضيوف عندنا من مختلف دول الخليج، عندنا مطربة إماراتية هي اللي أقيمت أغنية الافتتاح للمهرجان، كان في أغنية خاصة المطربة الإماراتية رويدة المحروقي.
1: نعم.
0: وأيضا عندنا لجان التحكيم الدكتور ثامر العربيد من سوريا، والأستاذ أستاذ أماني مبروكي من تونس، وأيضا الدكتور شبير العجمي من سلطنة عمان. العروض أيضا كانت 9 عروض مشاركة.
1: نعم.
0: كان من تونس ومن سلطنة عمان عرضين، والبحرين والإمارات والسعودية، وأيضا عندنا من جنوب أفريقيا.
1: من جنوب أفريقيا كذلك، حلو.
0: أيوة.
1: يعني على أي مدى تم اختيار هذه العروض؟
0: اختيارها أول شيء تم مشاركة تقريبا أكثر من 63 عرض على مستوى العالم. تم قبولهم وتم عمل فرد من لجنة. نعم. المشاهدة فرض العروض الذي سيتم اختيارها إن شاء الله في المهرجان، وهذا اللي رست عليها اللجنة 9 عروض.
1: طيب عمر، إيش البرامج والفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان وهذه الليالي؟
0: والله نحن عاملين في الأركان في فعاليات، يعني بحكم أن إحنا نستضيف ناس من برا، فأول حاجة لازم تراثنا كتراث عماني، في عندنا سكشن خاص كامل بكل الأشياء التراثية والحرفية اليدوية. أيضا في عندنا ركن خاص بإنجازات الفرقة اللي هي عملتها خلال السنوات الماضية من تأسيسها، وفي ركن أيضا عن شخصية المهرجان اللي هي أساس المهرجان مسمىها كانت ليالي أوفير، المرحوم الفنان القدير عادل عبد الرب اليافعي
1: رحمة الله عليه.
0: رحمة الله.
1: وضيوف الشرف كذلك في أسماء؟
0: أيوة في أسماء ضيوف الشرف، إحنا دعينا حاليا الدكتور الأستاذ الفنان القدير طبعا صالح زعل، ممثل قدير يمثلنا كعمانيين كنا نفتخر فيه.
1: نعم.
0: المطربة الإماراتية رويدة المحروقي، الفنانة العمانية جميلة الصورية، عندنا من البحرين الدكتور يوسف الحمدان، وعندنا أيضا الدكتور عادل من كرواتيا، وغير النخبة من المبدعين طبعا أكيد في محافظة الظفار، المخرجين والممثلين. نعم. الكبيرين.
1: جميل جميل. طيب في اعتقادك عمر، هل ما زال اليوم المسرح قادر على التأثير المجتمعي في جمهور المسرح اليوم؟
0: والله نحن نحاول بقدر المستطاع أن الرسائل اللي تكون خلال هذه المسرحيات تلامس الحضور. فللأمانة يعني أمس انصدمنا أن في حضور ما كنا متوقعين صراحة، لأن في الفترات الأخيرة كان في قلة في الحضور، في الفترة هذه أشوف أن بدأت الناس أنها تدخل، وتحضر وتشوف وتدعم هذا الجانب.
1: وين يقام المهرجان؟
0: يقام في مجمع السلطان قابوس الشبابي.
1: كيف كانت أجواء الأمس؟
0: الحمد لله كانت الأجواء جدا جميلة وحضور، والكل خرج يعني للأمانة كنسخة أولى الكل كان مبسوط بالافتتاح.
1: حلو حلو. إيش الفكرة الرئيسية اللي حاولتوا أنه توصلوها للناس وللجمهور وللمجتمع من خلال هذه العروض المسرحية، وبالتحديد ما قبل أيضا انطلاق هذا الموسم، موسم خريف ظفار؟ ليش ما كان المهرجان يتزامن مع هذا الموسم بل سبق الموسم بالتحديد خلال هذه الأيام؟
0: طبعا نشوف، خلينا نكون منطقيين، الخريف فعاليات كثيرة وزحمة، فإذا عملت أنت كمهرجان ما راح تأخذ الشو بشكل عام أو الإقبال. فعملناه قبل لهدفين، التسويق للسياحة، وأيضا إثبات كوننا شباب عمانيين قادرين نعمل شيء دولي. جميل. في دولنا كمواهب ككوادر شبابية. والحمد لله هذا اللي صار.
1: يعني مثل ما تحدثت، أنا شدت انتباهي كلمتك في في في سياق حديثك عندما يعني أردتم من خلال هذا المهرجان أن كل دولة تحكي قصة إنسانها المعاصر وسط عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. فعلا كيف يمكن لهذا المهرجان أن يروي قصتنا كعمانيين للعالم، وكيف فعلا أن يحافظ على الموروث الثقافي، أساطيرنا العمانية وقصصنا من خلال مهرجان يقام في ظفار بالتحديد في صلالة بيد ما شاء الله نخبة من الشباب من أمثالكم، ويعني أنتم في بداية هذه الانطلاقة، فهذا يبشر بخير. كيف يمكن فعلا أن يقوم هذا المهرجان بالحفاظ على الهوية والموروث الثقافي الشعبي؟
0: شوف الحمد لله احنا في عمان بشكل عام يعني ما زلنا محافظين على هويتنا التراثية، في سواء كان في أعمالنا الفنية أو الحياة العادية يعني. فالمهرجان هو كان حامل طابع عماني بحت، حتى من نوع الأغاني اللي أطلقت في المهرجان، الميوزك كاملة بشكل عام كانت تحمل طابع ثقافي وتراثي، فحتى كل اللي حاضرين يستمعون لهذا الأشياء يقولون حسينا فعلا أنه شيء تراثي عاملين، صح مهرجان دولي بس لامسنا أنه فيه أهل العمان يعني كثيمة ككل شيء وثقافة.
1: جميل. كلمة أخيرة تحب أنك تقولها لكل مسرحي ولكل مهتم بالأدب والثقافة والفكر أن يعني يحضر بقية الأيام؟ يمتد المهرجان إلى أي يوم؟
0: المهرجان يمتد إلى تاريخ 12 يوم الجمعة. أيوة. يوم الختام إن شاء الله. وأكيد أوجه دعوة لكل المسرحيين بالحضور. نعم. بالدعم أيضا الشباب بشكل عام في المحافظة أو في السلطنة بشكل عام. وأكيد يجون ويشوفون يعني تبادل الثقافات والخبرات، في الأخير هذا مكسب لكل شخص راح يحضر
1: بإذن الله. بإذن الله أسأل الله يوفقكم يا رب العالمين، واجتهاد شخصي منكم أنتم، وأكيد واجهتوا بعض التحديات والظروف اللي ما كنتوا تتوقعوها عند تنفيذ هذه الفكرة عمر.
0: أكيد كان في ظروف أكيد.
1: موفقين إن شاء الله الخير، وأكيد ستتغلبوا على القادم، وأنتم أقوى من أي شيء آخر يعيقكم وينجح هذا المهرجان
0: بإذن الله.
1: يعطيك العافية عمر. شكرا يعطي. بارك الله فيك. إذا كان معي عبر الاتصال من محافظ ظفار بالتحديد من مدينة صلالة عمر بن مدين اليافعي، مدير مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي، هذا المهرجان اللي انطلق بالأمس تحت رعاية سمو السيد محافظ ظفار في الدورة الأولى، وحمل شعار مميز حيث تحاكى قصص العالم. تستمر مثل ما تفضل ضيفي المهرجان والفعاليات إلى تاريخ 12 يونيو الجاري بمشاركة 9 عروض مسرحية تمثل مدارس فنية مختلفة. إذا نتواصل معكم مستمعين الأكارم عبر ترددات الشبيبة، وأيضا مشاهدين الأحبة في منصات التواصل، منصة الإكس ومنصة اليوتيوب، بعد هذا الفاصل.
2: شبيبة FM 97.5 مصر و98.5 صلالة.

0: هلا وحياكم مستمعينا الأكارم في هذا اللقاء اليومي عبر أثير الشبيبة في تردداتها 97.5 في مسقط والباطنة، وفي مدينة صلالة هناك 98.5، واللي تابعنا على منصة اليوتيوب ومنصة الإكس فإحنا نرحب بالجميع. كمان نرحب أيضا بضيفتنا في الاستوديو علا عصام، وهي واحدة من إن شاء الله من الفاعلين معنا في برامجنا وأعمالنا وأنشطتنا بمقرنا في فضاء مسقط للإعلام. يعني عندما نتحدث أيضا عن موضوع اليوم شاهدناه بشكل كبير وكان فخر لنا إحنا كعمانيين، ويعني ضيفنا عبر الاتصال قادم من العاصمة السويسرية جنيف، تواجد هناك ونقل الصورة كما يجب أن تكون، وحضر أيضا فعاليات تدشين تقرير منظمة العمل الدولية. أهلا وسهلا بالاتصال بالإعلامي الصديق العزيز الخليل بن أحمد البراجدي، حياك الله ويا أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بك أخي حفيظ، سعد الله أوقاتك بكل خير وعافية، تحية لك وتحية أيضا لكل من يستمع لأثير إذاعة الشبيبة. حقيقة يعني مثل ما تفضلت في بداية مقدمتك، إنجاز وطني خالد يحسب لسلطنة عمان، وهي طبعا مما لا شك في أنها مسيرة متواصلة من الإنجازات المتواترة لبلدنا الحبيب، وهذه المحطة أيضا يعني هي أيضا جزء لا يتجزأ من مجموعة واسعة من المحطات الخالدة والإنجازات.
0: إن شاء الله عليك، كنت حقيقة رائع، وظهورك أيضا ومثل ما كثير تم تداول مقاطع الفيديو المرئية اللي حكيت فيها بهذا التدشين بهذا الحماس بهذا الفخر، وكثير عجبتني البدلة بالمناسبة، كنت رائع.
1: جزاك الله خير،
0: وإطلالتك أيضا كانت مميزة. ولكن خليني شوي كذا أخذك في ربما الموضوع تم تداوله بشكل كبير، لكن شوي خلينا حنا نقترب من بعض الجوانب اللي ربما يعني حابين نعرف عنها أكثر. أنه يعني كيف أول شيء كانت الأجواء، لو توصف لنا حفل تدشين هذا التقرير، تقرير منظمة العمل الدولية، وإيش أبرز اللي لفت انتباهك خلال هذا الحدث أخي الخليل؟
1: نعم طبعا أخي حفيظ، يعني إلى الآن ما زالت الأصداء العالمية كبيرة جدا حول هذه التجربة طبعا العمانية، وهي تدشين تقرير منظمة العمل الدولية حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. أحدثك وأنا حقيقة يعني ما زلت أشعر بهذه الأصداء منذ الوهلة الأولى، منذ انطلاق الحدث، منذ يوم التدشين إلى الآن. الأمر أيضا الرائع أخي حفيظ على أنه يعني هذا الحدث الذي طبعا اختارته منظمة العمل الدولية واستعراض التجربة العمانية أمام مرأة العالم. طبعا دعنا في البداية نتحدث بشكل مفصل حول هذا الحفل الذي حظي طبعا بحضور رسمي من أصحاب المعالي الوزراء وسعادة السفراء، الوفود أيضا المشاركة من مختلف الدول الخليجية والعربية والعالمية التي حرصت أيضا على أن تطلع عن كثب حول التجربة العمانية، وجود أيضا نحو أكثر من 100 مشارك من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. طبعا هذا الحفل الذي أقيم على هامش انعقاد مؤتمر العمل الدولي في دورته 14 بعد المئة هنا في جنيف، أتى هذا طبعا التقرير في إطار دعنا نقول منظمة العمل الدولية على توثيق التجربة العمانية وإبرازها كنموذج دولي يمكن الاسترشاد به، وأيضا تصميم منظومات الحماية الاجتماعية بما يتواءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية. اليوم طبعا هذه التجربة والتي تدعو للفخر والاعتزاز أخي حفيظ أنها حظيت باهتمام لافت وبالغ من المشاركين في مؤتمر العمل الدولي، وحظيت أيضا بهذا التقدير الكبير حقيقة في الأوساط الدولية لما حققته هذه التجربة من مواءمة بين متطلبات التنمية الاقتصادية وأهداف الحماية الاجتماعية، وكذلك أيضا تعزيز جودة الحياة. لكن تبقى هناك بعض الأسئلة أخي حفيظ التي يعني تطرح نفسها، ما الذي جعل هذه التجربة أصلا تحظى بكل هذا الاهتمام الدولي؟
0: صحيح، وهذا كان السؤال.
1: لماذا أيضا لماذا اختارت منظمة العمل الدولي أن تحتفي بالنموذج العماني دون غيره؟ ويعني ممكن أيضا أن نقول أنه كيف استطاعت سلطنة عمان أن تعيد رسم مفهوم الحماية الاجتماعية برؤية أكثر شمول واستدامة. يعني هذه الأسئلة التي تطرح نفسها بنفسها أخي حفيظ، يعني سلطنة عمان لم تكتفي بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بل أعادت صياغتها برؤية وطنية حديثة. الأمر الجميل أيضا أنه تجد كمية حقيقة اهتمام دولي كبير، بدءا طبعا من معالي مدير عام منظمة العمل الدولي الذي حقيقة أيضا في حديث جانبي أشاد كثيرا بدور سلطنة عمان، وفي كلمته أيضا التي رافقت هذا الحفل حفل التدشين الذي أشاد بالتجربة العمانية، أشاد أيضا بالحضور الدائم لسلطنة عمان في مختلف المحافل ومختلف أيضا المحطات. الشعور حقيقة بفخر واعتزاز أنك تشاهد هذا الاهتمام الدولي، تشاهد أيضا عطاءات هذا البلد العزيز الولاد حقيقة لمختلف الإنجازات والعطاءات في مختلف أيضا الدول العالمية. إحنا ربما يعني اعتدنا أنه تحضر سلطنة عمان كغيرها من باقي الدول وتستمع لمختلف القرارات، لمختلف أيضا المعاهدات التي تخرج بها هذه المدن، لكن اليوم أن يعني تفسح المجال جنيف باستعراض التجربة العمانية وتدعو العالم، هي من دعت العالم للحضور والاستفادة من هذه التجربة العمانية، لا شك أنه حقيقة مصدر فخر واعتزاز أخي حبيب.
0: أشواق أعطتني 9 أسئلة وجبت عنها في وقفة واحدة، ما شاء الله عليك. الله يفقك رب العالمين.
1: يعني دعني أقول لك حفيظ أنه أنا اليوم أتحدث بمشاعر العماني الفخور بهذا المنجز العماني الذي يعني حقيقة يعني يستشعر عظمة هذا البلد، عظمة إنجازاته المتواصلة، شعور يعني يدعوك للفخر والاعتزاز أنك عماني، أنك يعني بنهج قويم من جلالة السلطان المفدى الذي حقيقة منذ تولي مقاليد الحكم وهو رسم لهذه الأرض ولهذا البلد مسار حافل ومحفوف بالإنجازات والعطاءات المتواصلة، وهذا ما تجلى حقيقة يعني من مختلف دول العالم. يمكن أيضا أضيف نقطة أخيرة أخي حفيظ على أنه ما يدعو أيضا للفخر والاعتزاز أنك تشاهد وفود عمانية مختلفة تشارك في محطات ومدن مختلفة وهي حاضرة وتؤكد حضور سلطنة عمان على مختلف الأصعدة على مختلف المجالات، هذا يدعو للفخر والاعتزاز وانعكاس أيضا لاهتمام جلالة السلطان المفدى بأن تكون سلطنة عمان على خارطة العالم بعطاءاتها المختلفة بمشاركاتها أيضا التي تثبت وجودها وتثبت تقدمها وتثبت ريادتها أيضا.
0: جميل. طيب يعني كيف عكست النقاشات المصاحبة لهذا الحدث اهتمام المجتمع الدولي مثل ما تفضلت في حديثك، سواء كان بقضايا العمل بقضايا التوظيف في المرحلة الحالية؟
1: نعم، هناك طبعا جوانب كثيرة نوقشت في هذا الحفل حفل التدشين، وكانت هناك أيضا جلسات نقاشية مختلفة ومتعددة استعرضت فيها طبعا التجربة العمانية، ويعني دعنا نقول على أنه الاهتمام الدولي يعني أتى بعد أن فازت سلطنة عمان طبعا مؤخرا ممثلة بصندوق الحماية الاجتماعية التي حظيت وفازت بالجائزة الرئيسة للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بأفضل الممارسات على مستوى إقليم آسيا والمحيط الهادي. هذه الجائزة طبعا أخي حفيظ من أرفع الجوائز في مجال الضمان الاجتماعي بالمنطقة، والتي يتم طبعا من خلالها تكريم الممارسات والابتكارات والتجارب الرائدة التي تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، وتمنح دولة واحدة فقط كل 3 سنوات. لذلك اليوم سلطنة عمان ما زالت تعيش في خضم الاحتفاء بهذه الجائزة، وطبعا هذا الحفل يعني يأتي تتويجا لمناحي كثيرة من هذه الجائزة، ويعني حقيقة ما نوقش في مختلف الجلسات النقاشية كان الحديث بشكل عام عن التجربة العمانية، وكذلك أيضا كيف من الممكن أن يتم الاسترشاد بهذه التجربة لمختلف دول العالم.
0: جميل. طيب أختم هذا الحديث بسؤال، يعني من خلال وجودك هناك وأنت تنقل الحدث من جنيف وبالأمس وصلت إلى العاصمة العمانية مسقط، ما هي رسالة أو الصورة دعني أقول الأبرز اللي تعتقد أنها وصلت للعالم من خلال هذا التدشين؟
1: الريادة. أنا أختصر هذا الأمر في كلمة واحدة، الريادة والعطاء العماني المختلف، التجربة العمانية. يعني هناك ربما ما أود أن أقوله هو يعني هذه المحطة هي جزء يعني من مجموعة محطات تتوالى من الإنجازات والعطاءات المختلفة، وهي لا شك أنها جزء لا يتجزأ أيضا من منظومة متكاملة يسعى من خلالها طبعا جلالة السلطان المفدى، ويسعى من خلالها أيضا العماني في كل مكان على أن يرسخ هذه التجربة، على أن أيضا يكون حاضر في مختلف المدن العالمية. ما لمست حقيقة من هذه التجربة وما لمست حقيقة من هذا الاحتفاء وهذا الحدث يعني بشكل عام هو أنه اليوم هناك أفداء عالمية كثيرة، هناك إشادة عالمية ليست في هذا الجانب فحسب، إنما الإشادة أتت حقيقة للدور الكبير الذي تبذله سلطنة عمان في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة أيضا. وبالتالي اليوم عندما أنت تكون حاضر في هذا الحدث وتجد توافد كبير من أعضاء منظمة العمل الدولية، من شاركوا أيضا في هذا الحدث، تجدهم حريصين على أن يكونوا حاضرين للاستفادة من هذه التجربة وللاستماع لهذه التجربة. مختلف الدول شاركت وحضرت على مستوى أصحاب معالي، على مستوى أصحاب سعادة، مهتمين، مشاركين، خبراء، فحقيقة بكمية فخر واعتزاز. ربما أختم بأن أقول لك أنه حتى في تنظيم هذا الحدث وحتى أيضا في ترتيبه بشكل عام كلهم شباب عمانيين، طاقم عماني كان حاضر حقيقة، أدار هذه المنظومة بشكل عام، أدار هذا الحفل. يعني لك أن تتخيل أنك تشاهد هذا الحفل وتشاهد هذا الحدث ببروتوكول العماني المعتاد الأصيل الفخم والفاخر، تشاهده في جنيف وكأنك في ربوع سلطنة عمان. يعني الحقيقة اليوم الشباب العماني متوقد ويعني ملهم حتى في استعراضه مهاراته في إدارة الفعاليات وفي إدارة أيضا هذه الحفلات.
0: عندي طلبين، والطلب الأول والثاني موجهين من مخرج البرنامج سالم الجساسي. أول شيء أريدك توصف لنا أجواء جنيف بحيث أنه هو عامل خطة إن شاء الله يأخذنا الفترة القادمة، وكيف كانت الأجواء هناك بشكل عام الخارجية كسياحة. ثانيا أيضا ماذا قال جنيف؟ نعم
1: تفضل. السؤال الثاني،
0: السؤال الثاني يقول يعني ماذا شعر وماذا قال الخليل البراجدي عن الوطن، عن عمان بعد هذا
1: يعني أول العمل. دعني أجيبك على السؤال الأول. إجابة السؤال الأول، طبعا جنيف مدينة ساحرة من المدن التي تستحق طبعا الزيارة. ربما يعني كانت أول الأيام بحكم طبعا في فترة الصيف كانت أجواء نوعا ما حارة، لكن بعد ذلك طبعا أصبح الجو ماطر، جو جميل شاعري رائع
0: رومانسي،
1: يعني لا يختلف عليه اثنان طبعا أنه يعني مدينة جنيف مدينة ساحرة جميلة ورائعة تستحق أيضا الزيارة
0: بإذن الله.
1: يمكن أن استحضرت يعني أثناء صراحة يعني حضوري وتغطيتي لهذا الحدث يمكن كلمات أنا كتبتها من فترة وجات في البال مباشرة عندما يعني شعرت أن العلم العماني حاضر ويحلق في ساريته، فكنت أقول: ما الحب إلا أن أراك عليا بين السحاب معظما وأبيا، أسري إليك من الصبابة محرما وأعود من فرط الحنين صبيا، ويحج نحوك خافقي متبتلا، سبحت حبك بكرة وعشيا.
0: الله صح لسانك، صح لسانك،
1: الله يسعدك،
0: الله يحفظك.
1: ومهما قلنا طبعا أكيد. في حق الوطن مهما قلنا أيضا ووصفنا هذه المشاعر أعتقد أنها واصلة يمكن لكم
0: الإحساس وصل،
1: ويعني أكيد. مهما قلنا يعني نظل مقصرين حقيقة في حق الوطن. أخي حفيظ دعني أقول لك على نقطة أيضا مهمة جدا، أنا دائما أريد أن أؤكدها وبصراحة تامة. عندما يتعلق الأمر بالوطن، عندما يتعلق الأمر بإنجازات هذا البلد، عندما يتعلق الأمر بتمثيل بوجود سلطنة عمان وتمثيلها بمختلف المجالات خارج حدود الوطن، هنا يتوقف كل شيء، تتوقف المصالح الشخصية، تتوقف أيضا يعني كل ما له صلة بأي مجال بأي نطاق كان داخليا. يبقى الحديث فقط هو أن سلطنة عمان يجب أن نتكاتف، نتعاون، نتعاضد بإبرازها خارجيا، ويجب أيضا أن نحتفي بهذا المنجز. أحسنت. يبقى هو منجز وطني خالد وخالص أيضا، ويعني هي سلسلة من مجموعة منجزات حقيقة لهذا الوطن. فما أود أن أقوله هو أنه يعني تدوب حقيقة كل المصالح، تذوب كل الخلافات، تذوب كل، يبقى كل فقط الحديث مصلحات فقط عن الوطن.
0: أحسنت. كل التحية لك الزميل الإعلامي الخليل بن أحمد البراشدي على هذه الإضاءات، ونأمل كذا إن شاء الله توفيق في التغطية الإعلامية القادمة بمشيئة الله. أحسنت.
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك، وشكرا لكل العاملين في إذاعة الشبيبة، وتحية أيضا للمخرج العزيز سالم القساسي ولكل العاملين معكم في فريق البرنامج.
0: تحية من فريق البرنامج لك.
1: ممتن لاهتمامكم وأيضا لتسليطكم الضوء على هذا الحدث وهذا المنجز.
0: طول عمرك، بارك الله فيك. إذن نتواصل إن شاء الله معكم مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل القصير، وراجع لكم في البعد الخامس.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: أهلا وسهلا بالجميع وحياكم الله مرة أخرى في تقريبا نوصل إحنا لرأس الساعة الثانية بعد قليل، يعني مرة الدقائق ما شاء الله، في أكثر من موضوع وأكثر من جانب، ولكن كذلك أيضا نتواصل معكم للبحث عن كل ما هو جديد من أخبار وعلوم البلد وعلوم الدار. وقرأنا أيضا في رأس الساعة الأولى المجلس البلدي لمحافظة مسقط برئاسة صاحب السمو سيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يستعرض مستجدات مركز عمان للحياد الصفري ويبحث كذلك موضوعات تنموية وخدمية بالمحافظة عبر الاتصال مباشرة. ينضم معي هاتفيا المهندس فدا بن أحمد بن عبد العزيز البلوشي عضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط ممثل ولاية السيب. حياك الله يا هلا وسهلا فيك أخي فدا.
1: الله حيك استاذ الكريم، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير.
0: خير يعافيك ربي، الله يسلمك. ما أبرز مخرجات اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط؟
1: تم اجتماع بلدي مسقط ليوم أمس.
0: نعم.
1: وتم استعراض مواضيع عدة ومن ضمنها مستجدات مركز عمان للحياد الصفري وأيضا مواضيع تنموية وخدمية بالمحافظة. طبعا تم مناقشة عدد من المواضيع الخدمية والتنموية والتخطيطية التي تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، حيث تم استعراض عدد من المقترحات والتوصيات المتعلقة بتحسين الخدمات العامة وتطوير المشهد الحضاري للمحافظة وأيضا تعزيز كفاءة المرافق والبنية الأساسية بما يواكب النمو العمراني اللي تشهده المحافظة.
0: نعم. كيف هنا يسهم المجلس البلدي في عملية دعم مستهدفات التنمية المستدامة هنا بمحافظة مسقط؟
1: نعم، المجلس يلعب دورا محوريا في دعم التنمية المستدامة من خلال دراسة المشاريع والمبادرات التي تحقق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أيضا، والتأكد من توافقها مع مستهدفات رؤية عمان 2040 بما يضمن تنمية مستدامة تحافظ على الموارد وتلبي احتياجات الأجيال القادمة.
0: طيب إيش هي الخطط اللي الآن المجلس جالس يشتغل عليها لتطوير الفعاليات المجتمعية وتعزيز أيضا انتشارها في مختلف ولايات محافظة مسقط؟
1: نعم، من ناحية الفعاليات المجلس دائما حريص يعني على تطوير الفعاليات المجتمعية من خلال تنويع برامجها وتوسيع نطاقها لتشمل جميع ولايات محافظة مسقط وما يكون يعني مركز على ولاية أو ولايتين، فيتم التركيز على جميع ولايات المحافظة الست يعني. نعم. مع التركيز على شراك المجتمع المحلي ودعم المبادرات الشبابية والثقافية والرياضية حيث ذلك يسهم في تعزيز الترابط المجتمعي وينشط الحركة السياحية الاقتصادية معنا بالمحافظة.
0: نعم. كيف هنا يقيس المجلس البلدي نتائج وتوصيات فعاليات ليالي مسقط وأبرز التطورات المرتقبة؟
1: نعم، حقيقة يعني أظهرت نتائج ليالي مسقط لعام 2026 نجاحا لافتا يعني تقدر تقول على مختلف المستويات، يعني تقريبا الفعاليات استقطبت نحو 1.9 مليون زائر.
0: نعم.
1: وطبعا اشتملت على اكثر من 128 فعاليه متنوعه موزعه على 13 موقعا في محافظه مسقط، وايضا تم توفير يعني حدود 500 فرصه عمل مؤقته للباحثين عن عمل من الاخوه والاخوات. نعم، منها تقريبا كانت 300 وظيفه للمنظمين وحدود 100 و200 حاجة وظائف الحراسات الأمنية. نعم. إضافة إلى دعم المؤسسات أيضا تم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة أيضا من خلال أكثر من تقريبا ما يقارب 160 كشك ومعرض في جميع مواقع الفعاليات المختلفة. نعم.
0: حول الإجراءات المقترحة المهندس فدا يعني المتعلقة بمعالجة طاهرة حظائر تربية الحيوانات داخل وسط الأحياء السكنية.
1: نعم، المجلس يناقش هذه الظاهرة يعني من منظور يوازن بين متطلبات الصحة العامة والبيئة واحتياجات الأهالي، وذلك من خلال وضع ضوابط تنظيمية واضحة يعني وتحديد المواقع اللي تناسب لممارسة مثل هذه الأنشطة يعني بعيدا عن المناطق السكنية، وأيضا كما يركز أيضا المحافظة على المظهر الحضاري وأيضا نركز على سلامة المجتمع. نعم من هذه الحيوانات. نعم
0: جميل. كيف يمكن أن تسهم هذه المقترحات المتعلقة بالمناطق الزراعية في ولاية بالتحديد قريات في دعم التنمية المستدامة؟
1: نعم، تهدف هذه المقترحات يعني إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية وتعزيز الاستفادة منها بطريقة مستدامة، حيث يعني تم اختيار بعض المواقع الزراعية اللي ثبت أنها يعني موجود فيها وفرة المياه ومناسبة للزراعة، فراح يتم التركيز على هذه الأراضي ويتم يعني عن طريق الانتفاع يعني للمواطنين من أهالي الولاية. نعم
0: جميل.
1: طبعاً هذه نعم طبعاً يعني الاستفادة منها يعني راح يدعم الأمن الغذائي وأيضاً يوفر فرص اقتصادية للمجتمع المحلي. نعم مع المحافظة على الموارد الطبيعية وأيضاً تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة.
0: ممتاز. نعم. طيب أختم السؤال حديثي بهذا السؤال، الأولويات اللي يركز عليها المجلس البلدي خلال الفترة المقبلة بمشيئة الله لتعزيز جودة حياة الناس في محافظة مسقط أو جودة الحياة نعم بشكل عام؟
1: نعم، هي الأولويات تتمثل يعني في تطوير الخدمات البلدية وتحسين البنية الأساسية والارتقاء بالمرافق العامة وتعزيز الاستدامة البيئية وأيضا دعم المشاريع التنموية والمبادرات المجتمعية ليسهم في توفير بيئة حضرية متكاملة يعني تواكب تطلعات المواطنين والمقيمين وترفع من جودة الحياة.
0: جميل.
1: وطبعا نعم طبعا خصوص هذا الموضوع أضيف حاجة يعني الحمد لله اليوم اليوم نعم أريد أبشركم بخبر يعني خبر جميل في ولاية السيب بالمعبيلة الجنوبية، حيث بلدية مسقط تعلن إسناد تنفيذ مشروع تطوير المنطقة الصناعية بجنوب المعبيلة، وهذا كان يعني مطلب رئيسي من أهالي المنطقة منذ سنوات والحمد لله يعني تم إسناد هذا المشروع اليوم. طبعا هذا المشروع يعني راح يبدأ بإعداد الدراسات والتصاميم الاستشارية لتطوير المنطقة الصناعية بجنوب المعبيلة الجنوبية. وطبعا هذا راح يعني هذا الخطوه عكست التزام البلديه بمواكبه متطلبات النمو العمراني والاقتصادي. نعم
0: جميل.
1: فحبيت اشارككم بهذا الخبر الحلو اليوم.
0: ممتاز. الله يوفقكم يا رب العالمين. طيب في مثلا يعني قضايا اخرى تم التركيز او موضوعات اخرى تم التركيز عليها بحضور سمو السيد وزير الدوله ومحافظ مسقط؟
1: نعم حقيقة يعني يعني المواضيع اللي شملت هي مواضيع خدمية وتنموية يعني تنموية متعددة.
0: نعم.
1: وتم التركيز على سرعة التنفيذ يعني هذه المشاريع وأيضا تحقيق متطلبات المواطنين ووضع المتطلبات في الأولوية. نعم والتركيز على تحسين الخدمات البلدية نعم والمشاريع الأساسية. يتم التركيز على تنفيذ السرعة. نعم وليس البطء.
0: جميل. عسى الله يوفقكم المهندس.
1: بارك الله فيكم.
0: يطول عمرك. بارك الله فيك. أحسنت. كل الشكر والتحية لضيفي عبر الاتصال المهندس فدا بن أحمد بن عبد العزيز البلوشي ممثل ولاية سيب عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط وممثل ولاية سيب. وهذا كان حديثنا حول هذا الاجتماع واللقاء اللي عقد بالأمس للمجلس البلدي لمحافظة مسقط برئاسة صاحب السمو سيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظة مسقط، واستعرض من خلال هذا اللقاء والاجتماع مستجدات مركز عمان للحياة الصفري وبحث موضوعات تنموية أيضا كذلك وخدمية بالمحافظة. وكذلك عبر الاتصال مباشرة مرة أخرى حول الموضوع أيضا ربما يكون قريب من هذا الجانب مع عضو المجلس البلدي بمسندم بمدحة بالتحديد الفاضل بدر بن محمد بن علي المدحاني. حياك الله ومساك الله بالخير والنور أستاذ بدر.
2: النور والسرور أخوي. الله يحفظك. يا مرحبا بك.
0: أبرك الساعات.
2: شكرا لكم الاتصال. جزاك الله خير.
0: كيف أجواءكم هناك في مدحة؟
2: والله الحمد لله الأجواء طيبة.
0: ما شاء
2: أجواء حارة ولكن الحمد لله.
0: يلا الله يوفقكم يا رب العالمين ومن نجاح إلى آخر بإذن الله. طيب أستاذي يعني قد يكون يعني الحديث قريب من الحديث اللي كان قبل القليل، ولكن ننتقل أكثر حول أن كيف اليوم المجلس البلدي قادر أن يوازن بين الحفاظ على الطابع التراثي للسوق القديم بخصب ومتطلبات التطوير الحديثة، خاصة احنا كان استمعنا الى قبل قليل مهندس فيدل البلوشي، وكان بالامس اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط، والحديث عن موضوعات مشابهة واهداف ايضا تنموية بحتة بالدرجة الاولى هنا. كيف ايضا المجلس البلدي قادر ان يوازن بين الامرين؟
2: نعم، يمثل طال عمرك السوق القديم بخاصة جدا اصيلا من الهوية التاريخية والثقافية للمحافظة، لمحافظة مسندم، ولذلك يحرص المجلس البلدي على أن تكون أي أعمال تطوير أو تأهيل منسجمة مع الطابع التراثي للموقع، ونعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تطوير البنية الأساسية والخدمات المحيطة بالسوق وتحسين تجربة الزوار والتجار مع المحافظة على الخصائص المعمارية والتراثية التي تميز هذا المعلم المهم، ونؤمن بأن الحفاظ على التراث لا يتعارض مع التنمية، بل يشكل ركيزة أساسية لها، خصوصا في دعم القطاع السياحي وتعزيز جاذبية المحافظة.
0: جميل. أبرز التحديات اللي قد تواجه اليوم تنفيذ المشاريع التنموية، احنا نحكي بالتحديد في ولاية بخا ومدحة ودبا، كيف يتم التعامل معها؟
2: نعم، تتميز محافظة مسندم بطبيعة جغرافية فريدة تفرض تحديات خاصة عند تنفيذ المشاريع التنموية، سواء فيما يتعلق بالتضاريس الجبلية أو تباعد بعض التجمعات السكانية، كما أن تنفيذ بعض المشاريع يتطلب تنسيقا مكثفا بين مختلف الجهات المختصة بين مختلف هذا فيما يتعلق. تتميز محافظة مسندم بطبيعة جغرافية فريدة تفرض تحديات خاصة عند تنفيذ المشاريع التنموية، سواء فيما يتعلق بالتضاريس الجبلية أو تباعد بعض التجمعات السكانية، كما أن تنفيذ بعض المشاريع يتطلب تنسيقا مكثفا بين مختلفات الجهات الحكومية لضمان توفير الخدمات والبنية الأساسية وفق أعلى المعايير. ويعمل المجلس البلدي على متابعة احتياجات هذه الولايات بشكل مستمر ورفع المستوصيات اللازمة، مع التركيز على إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن وجودة الحياة.
0: طيب، ما هو الأثر المتوقع أو حجم هذا الأثر الاقتصادي المتوقع لهذه المشاريع على فرص الاستثمار، على فرص التشغيل في المحافظة؟
2: نعم، نتطلع إلى أن تسهم هذه المشاريع التنموية الجاري تنفيذها والمخطط لها في تعزيز البيئة الاستثمارية لمحافظة مسندم، ورفع قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاعات السياحية والتجارية والخدمية، كما ستسهم هذه المشاريع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، وتحفيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم مستهدفا التنويع الاقتصادي ويعزز من مساهمة المحافظة في التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان.
0: هنا كيف المجلس البلدي يضمن مشاركة المجتمع المحلي في تحديد الأولويات الخاصة بالمشاريع التنموية وكذلك متابعة تنفيذها؟
2: نعم، يعد إشراك المجتمع المحلي أحد المرتكزات الأساسية لعمل المجلس البلدي، حيث نحرص على الاستماع إلى احتياجات المواطنين ومقترحاتهم من خلال الاجتماعات الدورية والزيارات الميدانية والتواصل المستمر مع مرسي الولايات والأهالي، وتناقش هذه المقترحات ضمن اجتماعات المجلس تحديد الأولويات التنموية ورفع التوصيات بشأنها للجهات المختصة، كما نتابع تنفيذ المشاريع بصورة مستمرة للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتلبية تطلعات المجتمع المحلي. فإن المجلس البلدي بمحافظة مسندم ماضٍ في دعم المسيرة المتوازنة التي تجمع بين الحفاظ على الهوية الوطنية والتراثية للمحافظة وبين تطوير المحافظات والمرافق وتعزيز الفرص الاستثمار بما يخدم المواطن وتحفيز ويحقق التنمية المستدامة.
0: جميل. طيب، هذا ما يتعلق بإشراك المجتمع المحلي، ولكن أحيانا تبقى هناك بعض الفجوات اللي تحتاج مزيد من تعزيزها من خلال اللقاءات المباشرة مع المختصين، مع صنع القرار، مع المعنيين، سواء كان في البلديات وغيرها من الأمور. اليوم حتى يمكن تقليل هذه الفجوات والعمل بشكل أسرع على تحسين المواقع، تطوير بعض الأماكن، حل بعض المشكلات المتعلقة بأعمال المجلس البلدي، ماذا اليوم تحتاجه من دفع أسرع ومن أيضا الاستعجال في بعض الأعمال والمشاريع والردود تكون أيضا بشكل أسرع؟ ماذا يحتاج اليوم المجلس البلدي؟
2: يعتمد المجلس على التواصل المستمر مع المواطنين خلال اجتماعات والزيارات واستقبال المقترحات والملاحظات عبر القنوات، كما تتم مناقشة حيات الولايات المختلفة داخل المجلس ورفع التوصيات للجهات المختصة.
0: جميل. من حيث التفاعل مع الجهات المختصة، هل أحيانا يكون في تأخير بعض الشيء نتيجة أنه يعني غياب، قد تكون يعني غياب التواصل المباشر أحيانا يكون فتتأخر بعض الأعمال، هل تتمنى أو هناك كلمات تود أنك توجهها للمعنيين بحيث أن تكون صلاحية المجلس أقوى وفعاليتها أكثر
2: من ناحية التأخير؟
0: يعني ربما
2: توجد في تأخير في بعض الأعمال، وفي لأن أكثر من جهة تدخل، أكثر من جهة في بعض الأعمال، فيكون في تأخير، وفي يعني ما ذاك التأخير يعني في تأخير وفي بدون يعني
0: أيوة تتوزع لأنها أكثر من جهة تقصد، أو أكثر من قطاع حكومي.
2: أكثر من جهة، نعم تدخل أكثر من جهة.
0: جميل،
2: أكثر من جهة تدخل.
0: موفقين للخير أستاذ.
2: أجمعين.
0: أحسنتم. الله يبارك فيك.
2: جزاكم الله خير.
0: الله يطول بعمرك. كان معنا عبر الاتصال من محافظة مسندم من ولاية مدحة بالتحديد الفاضل بدر بن محمد بن علي المدحاني، عضو المجلس البلدي، وحديثنا حول بعض أعمال المجلس البلدي هناك والتوازن بين الحفاظ على الطابع التراثي وفي الوقت نفسه تطوير بعض المواقع الخدمية اللي يحتاجها المجتمع. بعد هذا الفاصل لنا حديث وتواصل آخر في البعد الخامس.
3: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
5: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
4: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
5: الحد الأدنى للاستثمار فيها ب100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
4: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
5: بخبرك ولا يهمك. معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
6: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: شبابة FM، عيش حياتك وخليك

0: وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذه المحطة. احنا ما شاء الله مر الوقت ساعة تقريبا 23 دقيقة من بدء البرنامج على رأس الساعة الثانية. نستمر معكم في البعد الخامس من الساعة 2 إلى الساعة 4 العصر على مدى ساعتين يوميا في هذا اللقاء اليومي ما بعد الظهيرة. وإحنا نحاول كذا ننوع في الموضوعات ونقترب من حراكات وأنشطة وبرامج كثيرة. مستمعين الأكارم، يعني أعلن النادي الثقافي بالأمس عن إطلاق جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية لعام 2026، وأكيد تابعنا الخبر عن طريق وكالة الأنباء وكثير من المنصات. هي مبادرة، هذه المبادرة تستهدف دعم تمكين الأفكار والمشروعات الثقافية العمانية القابلة للتطوير والتنفيذ. هذه الخطوة أكيد تعكس الاهتمام المتزايد بتحويل الإبداع الثقافي من مجرد فكرة إلى أن يصبح مشروع اقتصادي وثقافي مستدام. حول هذا الموضوع ينضم معي في هذا اللقاء، أرحب بضيفي في الأستوديو الدكتور محمد بن علي البلوشي، رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي. مساك الله بالخير وكل عام بخير دكتور، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء النور صديقي العزيز أستاذ حفيظ، شكرا جزيلا على هذه
0: الدعوة. يا مرحبا وسهلا فيك، الله يسعدك دكتور. يعني قد يبدو الاسم غريب بعض الشيء، صيرورة، إيش نقصد بهذا الاسم ولماذا تم اختيار هذا العنوان أو الاسم ليكون اللي يمثل هذه المسابقة؟
1: صيرورة طبعا
0: أو الجائزة.
1: نعم، الصيرورة هذه الكلمة يعني تنبع من كلمة صارة، ويعني بها بدرجة كبيرة التحول من حالة إلى حالة أخرى. وهنا في هذه الجائزة نقصد بها تحول العنصر الثقافي من حالته الراهنة التي عرفناها دائما المتمثلة في رمزيتها، المتمثلة في افتخارنا بهذه الجائزة، إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى إلى إلى مرحلة أخرى ترتبط بفكرة استثمار تلك ذلك العنصر التراثي في حياتنا اليومية. وبالتالي اليوم كلمة صيرورة عندما اخترناها لتكون عنوانا لهذه الجائزة كان بالفعل كنا نبحث عن كلمة تعكس ذلك التحول من تلك الحالة الأولى، حالة الاحتفاء الكبير بتلك الرمزيات العميقة للثقافة، إلى حالة استخدام تلك العناصر الثقافية في أبعاد جديدة أخرى عصرية قادرة فعلا على أن تجعل هذا العنصر الثقافي حيا مستمرا يقدم فائدة ملموسة لحاملي ذلك العنصر.
0: نعم.
1: ولكذلك المجتمع الذي يعني يوجد فيه.
0: جميل. السؤال كالتالي اللي كثير شغل بالنا، ليش في هذا التوقيت هذه المسابقة أو هذا المشروع أو هذه الجائزة؟
1: اليوم المؤسسات الثقافية عبر العالم، وسأتي لعمان أكيد بالتأكيد بعد قليل، لكن دعني أتحدث عن حالة الثقافة اليوم أو حالة المؤسسات الثقافية في طريقة تعاطيها مع الثقافة.
0: نعم.
1: اليوم بالفعل يعني لم تعد الثقافة بمثابة ذلك تلك العناصر الرمزية التي يعني نعتبرها أدوات للافتخار بها فقط يعني، أو تعطينا دلالات على الهوية وعلى الانتماء، وهي كذلك بالتأكيد دائما يعني، لكن اليوم المؤسسات الثقافية تنظر فعلا لهذا التراث اليوم على أنه له سيرورة يتغير بشكل مستمر، يتبدل ويمكن إعادة استخدامه بطرق متنوعة دون الإخلال بأصالة ذلك العناصر الثقافية. ولذلك اليوم المؤسسات أيضا الثقافية ومن بين النادي الثقافي تبحث يعني بشكل دؤوب عن فكرة نحن كنا دائما نشتغل على فكرة الاعتراف بالمثقف، الاعتراف بالعنصر الثقافي، تقديم العنصر الثقافي، توثيقه، لكننا نحن اليوم بحاجة لتوجه آخر جديد
0: الذي هو
1: التمكين، أن نمكن المثقف الذي يشتغل على هذا النوع من العناصر الثقافية أن نمكنه وأن نجعله قادر فعلا على أن يعني يجعل تلك العناصر الثقافية التي يعني عاش وسطها عبر الزمن ربما يحتفي بها بشكل كبير عبر تلك الرمزيات كلها، عليه أن ينظر إلى تلك العناصر على أنها يمكن أن تكون مصدرا من مصادر العيش، من مصادر الدخل أيضا. يعني لذلك اليوم عندما يفكر النادي الثقافي في هذا الأمر، وبالتأكيد ينطلق من رؤية عمان 2040 التي تنص بشكل صريح جدا على ضرورة استخدام العناصر الثقافية والتراثية في مجالات جديدة، أبرزها المجال الاقتصاد الإبداعي. واليوم هناك كما نعرف جميعا يعني قامت وزارة الثقافة والرياضة والشباب بأدوار كبيرة الحقيقة في هذا الجانب، ولديها استراتيجية في هذا
0: الجانب. احنا بنواصل في موضوع عناصر الإبداع الثقافي وهذه صناعة الثقافة الإبداعية، لكن بعد الفاصل للفترة الدينية لأذان العصر، وبعد راجعين في موضوع هذه الحلقة.
2: خليك شبابي شبيبة 99.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: إذن حياكم الله من جديد في النصف الساعة الأخيرة من عمر هذا اللقاء وهذا البرنامج البعد الخامس اللي يأتيكم كل يوم من الساعة 2 الظهر لغاية الساعة 4 من يوم الأحد إلى يوم الخميس. إحنا كذا نقلب الصفحات ونقترب أيضا من كثير من الموضوعات، أبعادها، جوانبها، نحلل، نسأل، نحاول أن نكون أيضا في فهم مختلف أبعاد الموضوعات. أيضا تحدثنا عن جائزة صيرورة للصناعات الثقافية الإبداعية لعام 2026 اللي أطلقها النادي الثقافي، وحدثنا مع الدكتور محمد بن علي البلوشي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي. حياك الله من جديد. ذكرت الصناعات الثقافية الإبداعية، واعتقد هذه الكلمة تحمل أبعاد كثيرة، وفعلا فيها بعض الرسائل اللي تحث وتعزز من قيمة هذا الإبداع.
4: نعم، الصناعات الثقافية الإبداعية كاسم أنا أعتقد يتضمن بعدين أساسيين كبيرين. نتحدث عن الصناعة كعالم يدخل في الاستثمار والتجارة والقضايا التي نعرفها جميعا، وهناك أيضا بعد آخر
3: اللي هو
4: الإبداع.
3: جميل.
4: فعندما نتحدث عن الإبداع أو الثقافة المقترنان مع بعضهما البعض، يعني نحن نتحدث عن فعلا نقطة، يعني هذه الصناعات الثقافية الإبداعية تصنع ذلك الالتقاء بين ضدين، بين الاقتصاد الذي يعني عادة ما يعنى بفكرة الربحية،
3: نعم،
4: ويعنى أيضا بفكرة الثقافة والإبداع الذي يعني يحتوي قدرا كبيرا من تلك الرمزيات التي ترتبط بالمجتمع وبالإنسان، والتي لا يرغب الحقيقة المجتمع ولا الإنسان ولا الأفراد يعني أن يتم تغييرها. ولذلك اليوم عندما تأتي هذه الصناعات فهي تأتي بالتأكيد لإجراء ذلك التغيير،
3: نعم،
4: الذي يجب أن يكون قائم. إذا كنا نبحث عن مشاريع نحقق من خلالها فكرة الصناعات الثقافية الإبداعية، ولذلك اليوم عندما نفكر مليا في موضوع الصناعات القائمة على العناصر الثقافية، نحن نفكر في قضايا كثيرة جدا، يعني أنه كيف يمكن لنا أن نجعل هذا العنصر الثقافي أو التراثي يتغير. الفكرة السائدة لدى الجميع، لدى الكثير من الناس، أن الثقافة وأن العناصر الثقافية برمزياتها يجب أن تبقى كما هي، يجب أن لا يتم تغييرها، يجب أن تبقى يعني محافظا عليها بشتى السبل.
3: جميل. هذا فيما يتعلق دكتور مقطعت لك، هذا فيما يتعلق بهوية هذه العناصر الثقافية، أن بدل ما تكون جامدة إلى أن تصبح فعلا صناعات إبداعية تحويلية. لكن خليني أفهم منك أكثر بكل وضوح واختصار وصدق، إيش الرسالة اللي تريد توصلوها أو يريد وصلها النادي الثقافي من خلال هذه الجائزة؟
4: النادي الثقافي يريد أن يقول أن طريقة تعاطينا مع الثقافة يجب أن تدخل مرحلة جديدة من الإبداع وأن الاحتفاء بالثقافة هو أمر رائع جدا ومهم جدا ويجب أن يستمر، لكن هذا الاحتفاء يجب أن يرافقه أيضا التمكين، تمكين العنصر الثقافي أولا، وتمكين حاملي ذلك العنصر الثقافي، مبدعي ذلك العنصر الثقافي. اليوم لا يمكن لنا كمؤسسات ثقافية أن ننظر للعناصر الثقافية المهمة بوصفها عناصر جامدة تقبع في الماضي أو تأتي من الماضي ويجب أن تبقى كما هي، يجب أن لا يتم تغييرها. التراث ديناميكي، الثقافة ديناميكية متغيرة بشكل مستمر. هذا التغير اليوم يفرض علينا فعلا أن التفكير مليا في كيفية جعل هذا التراث فعلا اليوم أو هذه الثقافة، هذه العناصر الثقافية حية مستمرة، يعاد إبداعها بشكل مستمر، تتغير نعم لكن لا تتغير بشكل يعني يجعلها منبتة تماما عن أصولها الثقافية البعيدة عن جذورها. ستبقى الجذور هناك، ستبقى الأصول هناك، لكن سيكون هناك بعد آخر، بعد جديد لطريقة التعاطي مع تلك العناصر، وهو ما سيضمن الحقيقة استمراريتها عبر الزمن، لأن الزمن يتغير، العالم يتغير، وعلى تلك العناصر أن تجد تلك المسارات التي تجعلها قادرة فعلا على أن تكون رشيقة وقادرة على الاستمرارية لفترات طويلة.
3: الجوائز الثقافية التقليدية اللي اعتدنا عليها ربما أيضا تم إطلاقها منذ وقت طويل، وقد تكون شبيهة بجائزة صيرورة، لكن هذا السؤال قد يكون أيضا تقليدي كلاسيكي. إيش اللي يميز صيرورة هذه الجائزة عن بقية المؤسسات اللي أطلقت بعض الأعمال الشبيهة بهذه الجائزة؟
4: أعتقد هذا سؤال جميل جدا، وهو يدخل في قلب الفكرة التي نشتغل عليها الآن من خلال جائزة صيرورة التي يطرحها النادي الثقافي اليوم. المؤسسات الثقافية التقليدية على الأقل دأبت على الدوام على الاحتفاء بما تم إنجازه، ما أنجز في الماضي. يعني أن تكون هناك جائزة للرواية، معنى ذلك أن ذلك الرواية قد اشتغل على تلك الرواية بالأمس،
3: بالأمس صحيح،
4: رب هذا الأمس قد يمتد إلى 10 سنوات، إلى 5 سنوات، إلى 3 سنوات. لكن أن تتحدث عن جائزة تحتفي بما سيتم إنجازه،
3: الله،
4: وتحتفي بتلك المقترحات التي ستقدم مستشرفة المستقبل،
3: ما زالت وليدة في
4: بالضبط بيتها. يعني من سيقدم هذه الجائزة أنا متأكد بأنه سيكون قد قرأ الماضي جيدا، انطلق منه،
3: وعنده استشراف
4: للمستقبل، وأيضا يكون قد قرأ أيضا الحاضر بمعطيات مختلفة. فهذا ما يجعل جائزة صيرورة مختلفة، أنها تحتفي بما سيتم إنجازه وليس بما تم إنجازه.
3: وكانك دكتور تقول بعبارة وجملة أن يمكن القول أن هذه الجائزة انتقلت من دعم المنتج الثقافي إلى دعم الصناعات الثقافية كقطاع اقتصادي، يمكن أن نقول
4: نعم، ولذلك هي تحمل هذا الاسم. فكرة الصيرورة نفسها هي فعلا الانتقال، هذا ذلك الانتقال الدؤوب كما تقول اليونسكو في وثائقها، يعني تستخدم كلمة الدؤوب باستمرار، يعني وأنا سأستخدم هذه الكلمة الآن، هي فعلا الانتقال تلك المهارات، انتقال تلك الأصول الثقافية من من من مساراتها الأصلية أو الأصيلة إلى مسارات جديدة وهي أيضا ليست منبتة عنها، إلى إلى إلى إلى تخوم جديدة، إلى إلى أبعاد، إلى فضاءات جديدة. هذه الفضاءات فعلا تمكنها أو تمكن على الأقل حاملي ذلك التراث اليوم من العيش بشكل جيد، مستندين في ذلك إلى ذلك الإرث الذي يتمثل في تلك العناصر الثقافية. اليوم لا يجب فعلا أن ينظر إلى التراث أو إلى الثقافة، إلى العناصر الثقافية بوصفها عبئا على تلك المجتمعات. يجب أن تكون تلك العناصر هي تلك المنصات أو تلك الأدوات التي يمكن أن تقود تلك المجتمعات نحو صنع مستقبل جديد
3: جميل
4: مختلف.
3: يعني كلمة الصناعات الثقافية الإبداعية دكتور، احنا معتادين الصناعات للطاقة، المنتجات، صناعات تتعلق بشيء ممكن أن نشاهده على أرض الواقع يصبح منتج في الأسواق متاح، لكن عندما يتعلق الأمر بالصناعات الثقافية الإبداعية في السياق العماني، ماذا يقصد؟ ما يعني هذا ذلك لكم كمصطلح؟
4: هذا سؤال عميق جدا في يدخل في الصلب يعني فعلا هذا الموضوع. اليوم عندما نتحدث عن صناعة أي كانت تلك الصناعة، نحن بالتأكيد سنتحدث في نهاية المطاف عن منتج. وعندما نستخدم كلمة صناعة وكلمة منتج ونربطها مع الثقافة كما أسلفت قبل قليل، يعني هناك من يشعر بالقلق من هذا.
3: صحيح
4: صح ولا لا؟
3: فعلا
4: صحيح.
3: خلنا احنا كمجتمع ايضا
4: كمجتمع
3: السياق العماني عندنا الامر مختلف
4: بالضبط، وكذلك الحال يعني مع هذا الحال مع المجتمع، لكنه ايضا موجود مع المتخصصين في دراسات التراث ودراسات الثقافية، لان هناك اليوم حديث مستفيض عن موضوع تسليع التراث، ان تحول التراث الى سلعة. وهذا موضوع شائك جدا في دراسات التراث ودراسات الدراسات الثقافية، لأنه هناك شعرة معاوية الرقيقة التي تفصل
3: فعلا
4: بين المنتج كسلعة وبين ذلك المنتج كمنتج ثقافي يعكس أيضا الحالة الثقافية التي أتى منها. ولذلك اليوم أنا أتخيل أن درجة الوعي التي أتحدث عنها الآن بالتأكيد حاضرة لدى وزارة الثقافة والرياضة والشباب، حاضرة لدى المبدعين الذين يهتمون بهذا الأمر، أننا لسنا هنا بصدد تسليع التراث، لأن هناك بالفعل الكثير من المنتجات الثقافية التي تحولت إلى سلع وفقدت ذلك البعد الرمزي العميق الذي كان يغلفها. لذلك اليوم تلك التجارب غير الناجحة يجب أن ينظر إليها أيضا في سياقات أخرى من العالم، بالتأكيد موجودة يعني بعض تلك العناصر الحقيقة كانت حتى مدرجة ضمن قوائم عالمية مثل قائمة التمثيل للتراث الثقافي غير المادي، لكن لأن تلك العناصر تلك المنتجات أسميها الآن بين قوسين استخدمت استخداما أنهكها وقدمها بطريقة وأشبه ما تكون بطريقة آلية فيها قدر كبير جدا من فكرة الإنتاج الكمي الكبير، الاستنساخ الكبير للعنصر نفسه، الابتعاد عن الأصالة التي تميز ذلك العنصر ابتعادا كبيرا جدا أيضا. باختصار شديد أن ينبت هذا المنتج تماما، يترك تلك الجذور الأصلية ويتحول فعلا إلى سلعة، لأن المجتمع نفسه فقط أراد لهذه السلعة أن تنتشر لأنها اكتذبت أموالا. في سلطنة عمان بالتأكيد هناك التفات كبير وواضح جدا لهذا الأمر، هناك مزاوجة موازنة ما بين الماضي والحاضر، ما بين الأصالة والمعاصرة. ولذلك أنا أتخيل يعني بوجود قوانين زي مثل قانون حماية قانون التراث الثقافي في سلطنة عمان وقوانين الملكية الفكرية وغيرها، سنجد بالتأكيد هذا التراث أو هذه الثقافة أو هذه العناصر الثقافية تقدم للجانب الاقتصادي أو الاستثماري بطريقة لا تتعارض مع حالتها الأصلية كعناصر ثقافية.
3: جميل. احنا سالم يعاتب علينا، احنا ما قهويناك، على الأقل خذ لك شرب ماء شوي ريحك، احنا من لقائك إلى لقاء مباشر ودخلنا معك جامد على طول في الموضوع صلب الموضوع، عسى إن شاء الله بعد اللقاء نقوم بدورنا.
4: شكرا لك ولي سالم،
3: نعطيك القهوة اللي تسحقها. أشر الدكتور في شيء مهم جدا حول الثقافة والاقتصاد الإبداعي. هذا يأخذني إلى سؤال. اليوم العالم يتجه إلى الاستثمار في الاقتصاد الإبداعي مثل ما تفضلت، لكن بكل صدق عندما نتحدث عن أرقام أو بيانات، أين تقف سلطنة عمان في هذا المسار؟
4: أنا أعتقد سلطنة عمان بدأت هذا الأمر بشكل جيد في الفترة الحالية، على الأقل أنا أتكلم الآن لو قيمنا الوضع الحالي. أنا لا توجد لدي دراسة أنجزت لتقييم الوضع الحالي، لكن أنا أتحدث عن مشاهداتي فقط الآن، وسأقول يعني أن هناك اليوم خطة استراتيجية توجد لدى وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعنى بصناعة الثقافة الإبداعية، توجد هناك دائرة معنية بهذا الأمر خصصت لهذا الأمر، توجد هناك مجموعة من الورش التي يعني نحن نقرأ عنها بشكل مستمر في أمكنة مختلفة من المؤسسات الثقافية في سلطنة عمان تعنى بهذا الأمر. وفي الجانب الآخر على الجانب التطبيقي، هناك عدد حقيقة من المشاريع التي نراها اليوم متجسدة أمامنا. هناك مشاريع ترتبط بالثقافة الغذائية التقليدية ممثلة في المطاعم التي تشتغل على على على الإرث الغذائي في عمان. هناك اشتغالات نحن نعرفها جميعا لدى عدد كبير من الشباب يعني ترتبط بالمنصات الثقافية الإلكترونية التي يعني يقدم من خلالها عدد من المبدعين، يعني سواء كان في الإعلام أو في مجالات أخرى متنوعة، يعني يقدم فيها أو تقدم فيها الثقافة العمانية بطريقة رصينة، وفي ذات الوقت هي تحقق أيضا عوائد اقتصادية، وهي أشبه ما تكون بمشاريع استثمارية فعلا لهؤلاء المبدعين.
3: جميل. إذا جينا نبسط الموضوع دكتور، كيف يمكن أن يعني لمشروع ثقافي صغير أن يتحول إلى فرصة اقتصادية مستدامة؟
4: أنا أتخيل بأنه علينا أن نبحث عن مساحات الإبداع تلك المختلفة، ونحن نعرف عندما نتحدث عن رأس المال الفكري.
3: نعم.
4: وسنقول دائما أن ما تتصارع عليه الشركات الكبرى اليوم الاقتصادية المتحققة هو ليست الموارد الملموسة.
3: نعم.
4: ما تتصارع عليه المؤسسات اليوم هي تلك الأفكار، هي تلك الأفكار. ولذلك اليوم رأس المال الفكري الحقيقة يعني يمثل يعني أصلا قويا وكبيرا يعني، وهو اليوم ما يضمن لك كمبدع أن تقدم مشروعا يمكن أن يستدام أن يستمر. لذلك نحن في صيرورة نتحدث فعلا عن فكرة الاستدامة، في هذه الجائزة نبحث عن فكرة أن المقترح الذي يقدم يمتلك تلك الرؤية المتعلقة بفكرة الاستدامة.
3: جميل.
4: نحن نعرف شركات كثيرة تصارعت مع بعضها البعض عبر العالم.
3: نعم.
4: على أفكار وليس على منتجات.
3: جميل. هذا يأخذني وكأنك تشير إن يعني فهمت ذلك أن الثقافة اليوم أصبحت قادرة أنها تخلق فرص وظيفية للشباب.
4: بالتأكيد، ونحن نراها اليوم في سلطنة عمان في على أصعدة مختلفة الحقيقة. يعني من يذهب إلى إلى إلى إلى نزوة، إلى حارة العقر، أو من يذهب إلى بعض النزل التراثية الأخرى.
3: جميل.
4: هذا فقط نموذج واحد، أو من يذهب إلى القلاع والحصون أو بعض المواقع.
3: بالتأكيد وادي معاول نفس الشيء، اللي هو حارة الشيخ، غرفة الشيخ وغيرها.
4: بالضبط.
3: من المواقع السياحية الجميلة
4: المهمة جدا، مهمة جدا. ولذلك اليوم نحن نقول أنه هناك الكثير من المشاريع التي فعلا تحققت اليوم، وهناك مساحات واسعة. ما يميز سلطنة عمان وهذا الإرث الثقافي الغني الكبير جدا الذي فعلا يعني ينتظر من أبناء هذا الوطن يعني أيضا أن يستفيدوا من بعض عناصره التي يمكن فعلا أن تتحول بشكل إبداعي وعميق، ويحافظ أيضا في ذات الوقت على أصالة ذلك العنصر، أن يقدم تلك المشاريع أن تقدم بطرق إبداعية فعلا.
3: جميل.
4: ونتخيل بأنه يعني نحن يعني ربما لا نستطيع أن نذكر الآن أسماء مشاريع، لكن هناك مشاريع إبداعية بدأت بأفكار صغيرة الحقيقة، لكن اليوم نحن يعني يشار إليها بالبنان هنا في سلطنة عمان.
3: طيب، إيش هي الفرص اليوم تشعر وكأنك دكتور فعلا تقول أن هذه الفرص تحتاج مزيد من الاستثمار بالشكل المطلوب عندما نتحدث عن الفرص الكامنة في القطاعات الثقافية الإبداعية اللي ما تم استغلالها بالشكل المطلوب إلى اليوم؟
4: مرة ثانية تذكرني يا صديقي بفكرة الطيف الواسع الكبير من المجالات والعناصر التي يمكن أن تدرج تحت مفهوم الثقافة. هناك عدد كبير لا متناهي من العناصر الثقافية التي يمكن الاشتغال عليها، ومن المجالات أيضا الكبرى. ولذلك يعني يمكن يصعب علي الآن أن نحدد، لكن هناك بالتأكيد الكثير من الاشتغالات التي يمكن أن تتم. يعني أبرزها ربما يمكن المثال الأقرب إلي الحارات العمانية تقليدية التي تم ترميمها يعني الحكومة قامت بترميم عبر 50 سنة الماضية أو أكثر من ذلك.
3: نعم.
4: بترميم عدد من الكبير جدا من المواقع السياحية
3: والمزارات التاريخية والتراثية
4: بالذات الحارات العمانية
3: والنزل أصبحت
4: والنزل وغيرها يعني عدد بسيط جدا من تلك الحارات ما تم الاستفادة منها لكن بالتأكيد هناك عدد أيضا كبير آخر
3: العناصر والمنتجات
4: التي يمكن أن يستفاد
3: طيب
4: منها.
3: طيب إلى أي مدى يمكن القول أن هذه الجائزة تتناغم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 المتعلقة بالاقتصاد القائم على المعرفة وعلى الإبداع؟
4: جميل. يعني رؤية عمان 2040 تشدد أو تركز بشكل كبير جدا على فكرة التنويع الاقتصادي.
3: جميل.
4: ونحن نعرف الموارد الطبيعية التي يعني الله سبحانه وتعالى حب بها عمان وهي تستغل اليوم استغلالا حكيما بالتأكيد، لكن نحن نعرف أيضا في ذات الوقت أن العالم يتغير وأن يعني الاقتصادات تتغير وأن المجتمعات تبحث عن تلك المساحات أيضا التي يمكن أن تدعم من خلالها اقتصاداتها المحلية، وبالتالي اليوم رؤية عمان 2040 تشير بشكل واضح جدا إلى فكرة المشاريع التي تقوم على هذا النوع من العناصر الإبداعية. اليوم نحن نرى مستهدفات رؤية عمان 2040 تتحقق الحقيقة على أصعدة متنوعة، وحتى في هذا المجال تحققت الكثير من المشاريع التي فعلا تقوم في حقيقتها على أصول ثقافية.
3: جميل. احنا دكتور دخلنا مباشرة في موضوع الجائزة وأهدافها وغيرها، لكن من هم المستهدفين من هذه الجائزة؟ وهل يشترط لهذه الجائزة أن يكون المتقدم صاحب مشروع قائم أم أن الفكرة وحدها كافية للمشاركة؟
4: الجائزة مفتوحة للجميع، لم نحدد عمرا معينا، يمكن للأفراد أن يتقدموا بمقترحاتهم، ويمكن كذلك للمجموعات يعني عندما نتحدث عن ما بين شخصين إلى خمس ما بين فرد شخصين إلى خمس أشخاص بإمكانهم أيضا أن يتقدموا لهذه الجائزة. هذه الجائزة ليست محصورة بسن معين، بل هي مفتوحة يعني للجميع.
3: بإمكانك تأخذ القهوة والأساس ما يعتد منها سالم مضيف نظيف مرقمنا بالواجب.
4: شكرا سالم.
3: الله يسعدك دكتور. طيب اليوم إيش أبرز التحديات من خلال اطلاعكم أو قبل إطلاقكم هذه الجائزة؟ أكيد عملتوا دراسة بسيطة لهذا الموضوع، فهناك هل في تحديات تعتقد يواجهها الشباب المبدعون عند تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية؟
4: أنا أعتقد ليس من السهل أو ليس من السهولة بمكان أن يأتي أحد الشباب بفكرة تقوم على التراث أيضا يعني أو تقوم على الثقافة على عنصر ثقافي وأن يقدمها هكذا ويتوقع أن يتم تبنيها بسهولة. نحن تحدثنا قبل قليل عن الخلطة الإبداعية السحرية هذه التي يفترض أن تكون موجودة في في, في, في ذلك المقترح. لذلك أنا أتخيل بأنه هذه المشاريع طرقها ليست مفروشة دائما بالورد كما هو الحال مع التجارة الحقيقية، يعني التجارة حتى في العناصر الثقافية التي لا تقوم على على على الثقافة هي أيضا ليست مفروشة بالورد، وبالتالي التجارة يعني بها قدر كبير جدا من الوعورة، وكما قال أحد المتصوفة يعني في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في النجاح سأتذكر المثل مرة أخرى لاحقا يعني، لكنه نحن نتحدث عن فكرة أننا عندما ندخل هذا النوع من المشاريع نحن بالتأكيد في المخاطرة جزء من النجاح، أن هذه العبارة في المخاطرة جزء من النجاح، أنك يعني أن هذا النوع من المشاريع لا يمكن لها أن تتحقق دون قدر معين من تلك المجازفة
3: الله
4: أو المخاطرة، وهو الحال مع التجارة بصورتها المعروفة.
3: صحيح.
4: ولذلك أنا سأقول للشباب يعني الذين سينخرطون في هذا النوع من المشاريع، وأنا لست بمتخصص في موضوع التجارة والاقتصاد، لكنني سأقول هذا الأمر أن هذه الموضوعات تستحق بالتأكيد قدرا كبيرا من الصبر، وسأقول أيضا للمؤسسات التي يمكن أن تتعاطى مع هذه المقترحات أن تبني هذا النوع من المشاريع سيدفع بعجلة التنمية كما أشارت إلى ذلك رؤية عمان 2040 إلى الأمام بالتأكيد ستنوع الاقتصاد.
3: جميل. طيب
4: بالذات الاقتصاد
3: إذا شوي نرجع لخطوتين دكتور إلى الجائزة، جائزة صيرورة للصناعات الإبداعية الثقافية، هل هي ستشمل دعم مالي اللي حاب يعرف عن هذه الجائزة، أم ستشمل التدريب، الإرشاد، الاحتضان؟
4: الجائزة حقيقة يعني هي لن تشمل الشق الخاص بالتنفيذ.
3: نعم.
4: لا قبل لنا بذلك يعني. نعم. نحن مؤسسة ثقافية.
3: نعم.
4: ربما الجانب التنفيذي يرتبط بمؤسسات استثمارية لاحقا.
3: جميل.
4: لكن الجائزة النادى الثقافي سيعنى بفكرة الاحتفاء بالمقترح، تقديمه عبر وسائل الإعلام، تقديمه للدعم، دعم الفائزين برسائل للمؤسسات التي يمكن أن تستثمر في هذا النوع من المشاريع. ولذلك نحن كنا نقول يعني إنه هذه الجائزة يعني ترتبط بالأفكار بالدرجة الأولى، بالأفكار التي تستشرف كما تفضلتم يعني تستشرف المستقبل.
3: جميل.
4: ربما لا تعنى بما تم تحقيقه يعني سابقا. وستدعم بالتأكيد يعني النادي سيدعم كمؤسسة ثقافية، سيدعم أولئك الفائزين. الفائز الأول سيحصل على الأول والثاني والثالث، كل واحد منهم سيحصل على 1000 ريال عماني. هذا رقم ليس بكبير، لكن هو لمقترح، هو فقط لمقترح.
3: ممتاز.
4: لمقترح يتم تقديمه، وسيحاط ذلك المقترح بالتأكيد يعني بتلك السرية أيضا التي تضمن للمتقدم أيضا
3: حق الملكية الفكرية. في مجالات معينة لهذه الجائزة دكتور؟
4: هناك 8 مجالات يعني ذكرت أو كتبناها في وثيقة الجائزة ويمكن الاطلاع عليها.
3: جميل.
4: لكن هذه المجالات 8 أنا دائما أقول أنها لا تعكس مضامين الثقافة كلها. الثقافة واسعة جدا، كبيرة جدا، ومن الصعب فعلا الإمساك بهذا الطيف الواسع من العناصر.
3: جميل.
4: ووضعها في إطار مجالات أو في أطور معينة.
3: حقيقة أنا كثير من الأسئلة عندي، ولكن لضيق الوقت وبدأ يعني داهمنا الوقت، وربما أخذ بعض المحاور اللي ربما أحس أن اليوم نحتاج نفهمها أكثر. الأولوية في اعتقادك، وربما يعني هذا الموضوع يكون مختص إلى لجان التحكيم، هل ستكون للإبداع أم للجدوى الاقتصادية أم للأثر المجتمعي لهذه الفكرة؟
4: أنت يا صديقي جاوبت على السؤال. أنا أعتقد يعني اليوم نحن لدينا مجموعة من المعايير، هذه نعم. المعايير سيتم النظر فيها بالتأكيد، أو سيتم يعني قياس الأعمال المقدمة بناء عليها. أتخيل درجة الإبداع بالتأكيد يجب أن تكون حاضرة.
3: نعم.
4: الاستدامة الاقتصادية يجب أن تكون حاضرة، اللي هي القدرة على الاستمرارية نقصد.
3: نعم.
4: أنا قلت الإبداع
3: الابتكارية.
4: الأصالة. وفكرة الأصالة ترتبط بفكرة عدم أن لا يكون هذا العمل المقدم وهذه الفكرة منبتة، مرة ثانية سأستخدم نفس الكلمة، منبتة تماما عن الأصل الثقافي الذي خرجت منه. يجب أن تكون جذورها راسخة في ذلك الأصل الثقافي، لم تغير فيه تغييرا يعني جذريا، لكنها انطلقت منه وقدمته بصورة عصرية. أتخيل بأن هذه المعايير الأساسية التي سيعتمد عليها في قياس أو في المفاضلة ما بين الأعمال التي ستقدم للجائزة.
3: ربما أختم حديثي بهذا السؤال، وإحنا وصلنا إلى تقريبا عمر نهاية البرنامج. بعد 5 سنوات عندما نستضيف مرة أخرى الدكتور محمد بن علي البلوشي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي، الله يوفقك يا رب.
4: يا رب.
3: وماذا تتمنى أن تتحدث عن جائزة صيرورة بعد هذا المدة من الزمن إذا الله أعطانا عمر؟
4: إذا الله أعطانا عمر أنا أقول يعني أن هذه الجائزة أتمنى أن تكون يعني قد حققت في ذلك الوقت يعني أثرا طيبا جيدا يبنى عليه بالتأكيد مجموعة أخرى من المبادرات من مؤسسات ربما أخرى ثقافية. أتخيل بأنه في ذلك الوقت يعني أتمنى حقيقة يعني أن أرى القطاعات الاستثمارية بالذات في القطاع الخاص أن تدخل هذا المجال، تدخل هذا المجال بتلك العين الحذرة أو بتلك الرؤية الحذرة، لكن في ذات الوقت الحذرة أنا أقصد من حيث الأصالة يعني.
3: نعم، نعم.
4: لكن في ذات الوقت يعني أن تستفيد فعلا من تلك العناصر الإبداعية الكامنة الكبيرة جدا التي نعيش وسطها. هناك كم كبير وجميل من الأفكار تحيط بنا في سلطنة عمان. هذا البلد بلد عظيم، بلد يمتلك إرث كبير جدا، علينا فعلا أن نستفيد من هذا الإرث الثقافي الهائل المتنوع المتجدد الحقيقة أيضا يعني بشكل مستمر، وأن يستثمر وأن نراه يعني بعد سنوات قليلة يعني وجزءا أن يكون جزءا يعني من سيرورة الحياة. أستخدم نفس الاسم
3: والجائزة. كل التوفيق لك، أحسنت بارك الله فيك. أنا سعيد جدا أني خذيت وقتك، ونعتذر أيضا لضيق الوقت للتنسيق اللي إحنا ربما فاجئناك فيه.
4: بالعكس أستاذ حفيظ، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، شكرا لكم جميعا وشكرا للشبيبة.
3: الله يسعدك رب العالمين. إذا مستمعينا الأكارم، أقول في ختام هذا الحديث واللقاء لحلقة اليوم أن جائزة صيرورة هي مثل ما تفضل ضيفنا، هي رسالة وطنية تؤكد هذه الرسالة، أن الفكرة المبدعة تستحق أن تجد من يؤمن بها، وأن المشروع الثقافي قادر على أن يتحول إلى قصة نجاح تسهم في بناء الاقتصاد وتعزيز الهوية العمانية. كل الشكر والتقدير لضيفي في الاستوديو الدكتور محمد بن علي البلوشي، رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي. يعطيك العافية مرة أخرى.
4: شكرا جزيلا
3: على هذا الحضور وهذه الإضاءات القيمة، وعلى ما قدمهم من رؤية ملهمة حول مستقبل الصناعات الثقافية الإبداعية في سلطنة عمان. شكرا لكم أنتم مستمعين الأكارم. كنت معكم أنا في تقديم هذه الحلقة حفيظ جعبوب، في الإخراج المرئي وفي الإعداد الزميلة أشواق العمري، وفي الإخراج اللي رافقني طيلة هذه الفترة الزميل الصديق سالم الجساسي. ملتقانا إن شاء الله يتجدد في حلقة جديدة وموضوع أيضا آخر. إلى ذلك الحين، آمنوا بأفكاركم فقد تكون فكرة اليوم مشروعا وطنيا نفتخر به. إلى لقائه.

0: وخليك شبابي.
1: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
2: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: بخبرك ولا يهمك. معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: يا مساء الاثنين الباسم. ولا اليوم الثلاثاء، اليوم الاثنين. أنا عاد أشكك لأنه أنوار ترى
1: حقيقي شكل عندك الموضوع
0: تقريبا كذا.
1: والله ما لومك،
0: الاثنين اليوم صح؟
1: ما لومك الاثنين اليوم.
0: وبعد لا ما كذا أنوار اللي يعني ممكن يطلع على إجازة مثلا،
1: أيوه،
0: ودوامه مثلا متقطع يأخذ في إجازة ويطلع ويدخل مثلا في الدوام، أو يأخذ أنه مثلا إجازة شوية كذا تلقى ينسى الأيام.
1: اللي يكون في إجازة ما عنده دوام ينسى الأيام،
0: يعني ينسى يعني اليوم مثلا، وحتى أحيانا التاريخ يعني ينسى. فأنا أشكك أنا بعد كذا أنا داوم يعني وعدت. كيف لو أطلع إجازة؟
1: أنت طالع مود الإجازة أوردي.
0: كيف لو أطلع إجازة أصلا؟
1: مودك طالع إجازة أوردي خلاص
0: يعني خلاص.
1: أنت بادئ إجازة قبل إجازتك الفعلية.
0: مساء الخير أنوار.
1: مساء النور والسرور، يا مرحبا.
0: ومساء الخير لكم متابعينا، مساء الخير للعزيز أيضا بدر البلوشي.
1: أكيد نمسى عليكم مستمعينا الأحبة، نمسى عليكم في هذا المساء الجميل في برنامج تو الناس وفي إذاعة الشبيبة. أكيد اليوم الاثنين، الاثنين الواسم والاثنين اللي أكيد ما مثلها اثنين، الاثنين
0: بعد مصرة،
1: بعدني مصرة ما مثلها
0: على اثنين.
1: ومستمعينا أكيد نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم وأيضا أحاديثكم بمواضيعنا المختلفة وأيضا سوالفنا وحكاوينا اللي دائما نتناولها معاكم وبكم. دائما تحلى هذه حكاوي.
0: إيه نعم، تحلى حكاوي توي الناس. مستمعي الكرام احنا معاكم من الساعة 5 لين 8 المساء، ونرحب أيضا بكل من يتابعنا أكيد العشر دقائق الحين من البرنامج على منصات الشبيبة المرية صوت وصورة على اليوتيوب وأيضا منصة إكس، ونمسي بالخير على المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي.
1: اليوم طبعا مستمعينا الأحبة في هذه الأجواء الحارة
0: الجميلة، منتظر أنك تقول الأجواء الجميلة.
1: شوف أجواء حارة ولكن نحن نخليها جميلة،
0: احنا أكيد
1: نحن دائما وأبدا نخليها جميلة. إذا مستمعينا في هذه الأجواء نعيد ونكرر ونزيد التنبيهات عليكم مستمعينا، ولله الحمد هو يعني مثل ما نقول أنه بداية الموضوع بداية الصيف كان شوي حار وكذا.

0: بغيت الأماكن حتى المعتدلة الآن. وإحنا اليوم في بلد الحمد لله نقول إذا كنا نتكلم عن ولاية مثلا الجبل الأخضر نتكلم بالضبط. عن نتكلم عن الأشخرة نتكلم عن الحمراء أيضا اللي هو جبل نقول الجبل الشرقي هم يسموه اللي المتداول جبل هاط
1: جبل شمس أيضا
0: أو جبل شمس أيوة. فعلا وعندنا غيرنا الحين إحنا في شهر 6 وموسم الخريف
1: بالضبط موسم الخريف موجود. إذا مسمعين أودية الحين غاية الأودية الحين غايتكم تروحوا للهايكات أصحاب الهايكات والمغامرات تروحوا لكم كذا الأودية الباردة اللي ممكن إنكم تستمتعوا بهذه الأجواء الجميلة.
0: بس الحذر الحذر ترى الأودية في أودية أيضا عميقة مياهها ما زالت عميقة وكذا فخليكم منتبهين يعني وكذا اخذوا الحيطة والحذر استمتعوا بأوقاتكم.
1: إيه والله.
0: احنا بس ننتظر عاد أبو محمد الزياري ناصر الزياري خبرنا زيادي. عن الأودية اللي هناك طبعا في وادي عندام
1: أكيد.
0: وأيضا على الأجواء ومن خلال طبعا المياه وغيرها والاستمتاع أيضا حتى نقول اللي هي الأماكن الداخلية أنوار اللي هي يعني فيها المزارع وكذا
1: بالضبط.
0: اللي تلطف لك الجو
1: هذه المزارع والأماكن الجميلة هي نفس الشيء يعني في وقت المساء يكون الأجواء لطيفة خلنا نقول مش باردة
0: أكيد.
1: لكن لطيفة وبالتالي يعني زين إن الواحد يروح مثلا هذه الأماكن للاستجمام. الحين في نزل مختلفة في الأماكن هذه سواء كان طبعا في ولاية الحمراء أو سواء كان أيضا في ولاية مثل ما قلنا الجبل الأخضر أيضا في ولاية نزوة هناك العديد من النزل الجميلة اللي ممكن إنكم أنتوا تروحوا تقصدوها في هذه الأجواء
0: أكيد يا أنوار. وهذا أيضا تحية مسائية اللي يتابعون على منصات التواصل طبعا هنا تحية لسعد وتحية أيضا لمنيا وتحية أيضا لطبعا المتابعين اللي يتابعونا وهذا أيضا تحية لابتسام من المغرب تقول إحنا حتى في المغرب صارت عندنا حرارة الشمس يعني الوضع غريب أحيانا نقول إحنا المغرب طبعا تأثر بأجواء البحر المتوسط وغيرها فتكون الأجواء هناك باردة ولكن متابعتنا من المغرب تقول الجو حار سبحان الله يتغير
1: إيه بالضبط موجة حر
0: تغير مناخي وكذا
1: أكيد التغير المناخي أكيد ممكن يصير وممكن يعني دائما مثل ما قلنا نتوقع الحذر في أي التغيرات نكون دائما متابعين الأخبار مستمعينا من مصادرها الحقيقية
0: أكيد مستمعين. وهذا أيضا تحية للقرني وتحية للأخ أحمد أبو علي أكيد نمسى عليكم بالخير والسعادة. وأيضا تحية مسائية مستمعي الكرام اللي يتابعونا على ترددات إذاعة الشبيبة مسقط وشمال وجنوب الباطنة 97.5 وهناك في محافظة الظفار على 98.5. اليوم احنا تاريخ كم نور؟ 8/6
1: زين
0: 8/6 صح؟
1: 26
0: 8/6 يعني كم اللي تاريخ 21 تقريبا كذا؟
1: تاريخ 21
0: 6 هي كم؟
1: يعني قول انت مال
0: 12 يوم 13 يوم
1: 13 يوم
0: يجي 13
1: ايه
0: تقريبا
1: زين.
0: فلكيا
1: يعني مال اسبوعين قول انت مال
0: اسبوعين زمان مال اسبوعين زمان
1: مال اسبوعين زمان
0: فلكيا اكيد تستقبل محافظه الظفار طبعا الرياح الموسميه ونقول انها يعني الخريف بدا في محافظه الظفار
1: الخريف جانا
0: كلنا منتظرين ترى
1: اقصد الخريف جاء ولازم احنا نروح له
0: أيه.
1: يعني هو جاء لعمان لكن احنا لازم نروح له من مسقط
0: اي أيوة والله نوصل لغايه
1: ظفار
0: لغايه ظفار. وايضا هذه تحيه مسائيه لمريم راشد من الامارات اهلا وسهلا
1: اهلا ومرحبا فيكم مستمعينا. اكيد نحن بانتظار مشاركاتكم ومداخلاتكم عبر الاتصال على 24990000 اعيد الرقم واللي ما سجله يسجله الحين لان نحن بانتظار اصواتكم على 24990000 ونستقبل اول مكالمه ونقول السلام عليكم.
2: يا مساء الخير
1: يا مساء الورد كيف الحال
0: يا مساء النور
2: كيف الحال اخباركم
0: اهلا وسهلا يا شمس
1: الله
2: يا مرحبا والله
0: كيف حالك يا شمس
2: الحمد لله
0: كيف امورك طمنينا عنك ان شاء الله بخير
2: الحمد لله انا زينه
0: الحمد لله رب العالمين ان شاء الله دائما وابدا
1: ان شاء الله دوم يا شمس
2: ليش حلقتكم اليوم كذي
0: مالها
2: لكم... مغيم اليوم سؤالكم مغيم
0: بعد زي لما يكون في كان في غيم وطلعت الشمس قبل شو الحين تتكلم معنا
2: شكله طلعت جزء من الشمس بعد هالسؤال
0: الله يحفظك يا رب
1: طمنينا عنك يا شمس كيف كان يومك
2: الحمد لله زين كثير حلو الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله
0: في العمرات
2: لا للأسف أنا في المستشفى

0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: سلامات
2: شمس.
0: سلامات.
2: أنا مريضة أنيميا منجلية يعني من وأنا صغيرة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
2: للأسف أنا جزء من الشمس شوية تعبانة وكذا من أمس.
1: الله يلبسك الصحة والعافية يا رب.
2: الحمد لله اليوم أنا أفضل كثير.
0: اللهم لك الحمد. الله يلبسك الصحة والعافية.
1: سعدنا بسماع صوتك أنا شمس في هذه اللحظات.
0: احنا نفتتح البرنامج كذا نفتح نفتتح البرنامج وبصوتك خلاص الكلمه عندك يعني
2: تشرق عليكم الشمس
0: يا رب باذن الله وتشرق عليك ان شاء الله تعالى وعلى جميع المستمعين والمتابعين ان شاء الله
2: امين امين يا رب العالمين.
0: اكيد تابعتي موضوع حلقتنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي
2: اكيد تابعت
0: احنا للحين ما قلنا
1: بعدنا ما قلنا
0: ها أنوار قولي
1: لا عندك عندك مرة ما تقدمي طبعا
0: يعني جاهزة تقولي يلا سلني
1: أيوة دائما على فكرة شمس دائما من الأشخاص اللي دائما جاهزين سواء كان في سؤال الحلقة أو في خلنا نقول المواضيع المختلفة إذا اتصلت في وقت المواضيع المختلفة اللي في الحلقة تدخل بالمرة مباشرة معنا
0: صحيح.
1: وعلى موضوع الحلقة نستفيد دائما من آرائها
2: مواضيعكم شيقة كثير صراحة
1: الله يعطيك العافية
2: بس اليوم أثارت في نفسي شوية حاجة ذكرتني بخوف وقلق
0: زين نعطيك المقدمة كده. وعشان أيضا المستمعين يستمعوا لنا اللي انضموا لمتابعة برنامج تو الناس
2: فضل.
0: إذن هي مستمعين مشاعر ترفعنا وتعطينا قوة ومشاعر ثانية تستهلك طاقتنا وتخلينا نفكر أكثر من اللازم أحيانا نكتشف أن المشكلة ما في المواقف اللي نعيشها بل في الإحساس اللي ظل ساكن داخلنا وما يختفي خلونا نسألكم اليوم مستمعين الكرام أكيد في موضوع وسؤال حلقة اليوم هل يعني نقول نكتشف أنه المشكلة ما في المواقف وسؤالنا هنا ممكن يكون ربما يكون ما نقول أنه عميق ما نقول أنه عميق ولكن كل واحد له وجهة نظر ويقيس يعني الإحساس والمشاعر اللي عند الشخص الآخر لو كان عندك خيار مستمعنا الكريم أنك تتخلص من إحساس واحد للأبد إحساس ما يرجع لك مرة ثانية في حياتك إيش راح تختار وليش هل الخوف ولا القلق أم الغيرة ولا يمكن يكون التعلق أو الندم ولو تقدر تمسح إحساس واحد من حياتك للأبد إيش راح يكون وهل تعتقد مجرد ما تحذفه أو تمسحه إنه فعلا إن حياتك راح تصير أفضل بدون هذا الشيء
1: يلا نسمع يا شمس رأيك في هالموضوع
2: أنا من وأنا طفلة عندي إحساس الخوف إحساس أني لو رحت ألعب أو ما سمعت كلام أمي أن أشوف الأطفال دائما يلعبوا من وراء الزجاج ليش؟ لأن الشمس مريضة إذا طلعت في المطر نفسي أروح ألعب مثل باقي الأطفال في المطر بس للأسف ما أقدر فيني خوف داخلي مزرع إنه إذا طلعت ممكن أمرض أو إذا نمت ممكن يجيني الألم بالليل ويورق نومي لكن فيني شيء من الشجاعة إني قدرت أمسح هذا الخوف
1: يا سلام
2: وإني أنا أتعايش
0: الحمد لله
2: أتعايش مع الخوف أتعايش من دون خوف من دون قلق حياتي تكون أقدر أنا أروح أقدر ألعب تحت المطر مسحته من دون ما أرجع أو أفكر لحظة أو أشوف على وراي إن فيني خوف
1: الحمد لله
2: مسحته وزلته من حياتي
1: جميل.
2: قررت إني أنا أتقدم مسحت الخوف إني أنا أقدر أخلص دراستي
0: الحمد لله
2: أقدر أتزوج أقدر أجيب أولاد أقدر مثل كل اللي في الدنيا هم عايشين حياتهم أنا بعد أقدر أعيش حياتي وإحساس الخوف والقلق موجود في كل إنسان
1: أكيد
2: ولازم يكون موجود
1: صحيح
2: في مثل يقول من خاف سلم
0: صحيح
2: وأجمل ما في الخوف الحذر لكن إنك ما تزرع في حياتك إنك أنت تتفائل إنك أنت تكون عندك أمل
1: صح
2: مو شرط إنك أنت تكون عندك إنك تتخلص من هذا الخوف أو القلق أو أي شيء ممكن ينغص حياتك
1: نعم
0: بالضبط
2: عشان كذي
1: صحة والعافية يا شمس،
2: كونوا من دون خوف.
1: الله عليش الله عليش، انت واجهت الخوف ومحيتي من حياتك وبالتالي تغيرت حياتك للأفضل، وإن شاء الله نتمنى دائما وأبدا يا شمس أنك تكوني بهذه الشجاعة.
2: أكيد
1: الله يحفظك يا رب، ومثال جدا رائع. تسلمي على هاي المشاركة ومشاركتك لنا لأحاسيسك ولمشاعرك ولتجربتك الخاصة الشخصية. شكرا
2: شكرا
1: خيرتي،
2: وأنا أسعد دائما من بالاتصال فيكم، ودائما
0: أنا سعداء
2: إلي ابتسامة حلوة دائما في وقت معين الساعة 5 مع برنامج ثلاثي، أحلى ثلاثة في هالدنيا.
0: الله يسعدك الله يسعدك يا شمس، شكرا جزيلا،
2: جزاكم خير على هالبرنامج الحلو.
0: شكرا. الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا يا شمس، في أمان الله،
2: مع السلامة.
0: مع السلامة. إيش أحلى من كذا؟
1: أي والله، الله يلبسها ثوب الصحة والعافية.
0: اللهم آمين آمين. تستاهلي الصحة والسلامة أختنا شمس. فهي تقول إنه هذا موجود معها لكن تغلبت عليه من خلال يعني المواجهة وليس الهروب.
1: بالضبط.
0: فالحمد لله، فهي أيضا هي هذه رسالة.
1: أكيد.
0: في كثير منا، وأحيانا يكون حتى نقول إنه الخوف يخلقنا الوسواس أنوار ويظل معانا طول العمر. وإحنا دائما نقول يعني حتى المريض يتعافى إذا ما كان الوسواس فيه، يعني ممكن يقول 90% يتعافى من مرضه إذا شال الوسواس، يعني
1: بالضبط.
0: خرج الوسواس من
1: نفسيته
0: عنده،
1: نفسيته كانت أفضل،
0: نفسيته صارت أفضل وكذا. بالضبط. أكيد هنا ساعد نفسه وساعد أيضا يعني العلاج المقدم له على أساس أنه يتعافى.
1: يتعافى
0: الحمد لله رب العالمين.
1: والخوف أيضا مستمعينا مثل ما ذكرت شمس ممكن أنه يحدنا ويعيقنا من إنجازات في حياتنا.
0: أكيد
1: ما نحقق أي إنجاز وأي هدف نريد نوصله دائما بنقدم كلمة أنا خائف، بالتالي لما تواجهه يعني أكيد راح توصل للهدف وللنجاح اللي أنت تطمح إليه.
0: أكيد.
1: إذن اليوم إحنا في برنامجنا عيد ومستمعينا نقول إنه بعض هذه المشاعر ومستمعينا تكون في ديننا، نحن بإمكاننا إن نمحيها
0: ونتخلص منها
1: أكيد. ونمشي وننجز ونبدع في حياتنا ونوصل لأعلى المراتب، ونحن بيدينا نخليها معانا وتكون هاجس ومعيق لإنجازاتنا.
0: بالضبط مثل ما قلت يا نوار، وعلى 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم تو الناس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
0: هذا مساكم لك الخير جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسلمك يا أبو علي، ترى ماها
0: ويسعدك يا أبو علي.
1: يعني عيد أنا حتى تراني ما أنا بقى أنا جلس أبو علي جلس انتظرنا.
0: لا انتظرنا
1: بس أبو انتظرنا. علي أمانة أنت تحب تنتظرنا، أنا أحس كذا.
0: لا يكون مقبول اللي يخليوني في الانتظار أنا. لا طمنا عنك يا أبو علي. دائما وأبدا إن شاء الله، دائما وأبدا الله يحفظك يا رب.
3: مرسلات جميلة يا أخي بأمانة، وهالبرنامج الرائع والمقدمين الرائعين، دائما إن شاء الله نستمع إليكم ونسعد بلقات.
0: الله يسعدك ويحفظك يا رب أخي أحمد.
1: الله يسعدك يا رب، أنتوا وقودنا يا أبو علي، أنتوا وقودنا.
0: أي نعم.
1: الله يعطيك العافية،
0: أنتوا ورقتنا الرابحة في تو الناس.
3: أنا ورقتك الرابحة.
0: أي نعم، أنتوا ورقتنا الرابحة. سواء كان المتصلين أو حتى اللي يتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: يقول لك أنا
0: أقول لك مصطلح الورقة الرابحة أحمد، جاهز لكأس العالم؟
3: جاهزين إن شاء الله، يوم شارك معهم أنا.
1: غابوا
0: أنا ما أعرف، أنا مفروض أني ما أسألك. يعني ما في منتخب معين تابع وتشجعه؟
3: والله نحن نتابع الفائز طلعون.
0: الفائز انت مثل انوار اذا. بالضبط مثل انوار.
1: ابو علي الفائزين والناجحين دائما يتابع الفائزين.
0: ايوه ننتظر لين يصفر الحكم
1: مره
0: فائز الفريق هذا الفريق.
1: ما نتعب نفسنا
3: طوال نخلي عنه خاصه مره. الخاصه نخلي عنه مباشره
0: بسرعه تبيعوها.
1: ماشي درام ابو علي، انت وين انت وين؟ صوتك غايز ترى.
0: يمكن
1: هي صوتك شوي ما واضح.
0: يسمعني يمكن عن طريق ال.
3: والله أنا أسوق طال عمرك وحاليا فروض.
0: تسوق وهين أنتو؟
3: أسوق وحاليا فروض، سمعوني تو؟
0: زين توقف على جانب الطريق الغالي.
3: زين لحظة طال مسوي سماعات.
0: أيوة زين.
1: الله يحفظك يا رب.
0: وكذا نستمتع بالمكالمة معك.
1: هي نسمع زين، تعرف الحين تبي أقطع لومه ترى.
0: الحين واضح، بس يفضل انك توقف يعني على اساس انه ايضا
3: انزين. طيب
1: ولسلامتك بعد ابو علي.
0: سلامتك يا ابو علي.
3: الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. هذا وقفنا
1: لازم نسمع صوت زين ابو علي بعقلك
3: الحكم. انا خاف حد يطلع برا الخط وصفه بس نطلبنا بس.
0: يلا
1: الله يسلمك.
0: الله يسلمك ان شاء الله.
3: زين تفضلوا.
0: انت تفضل. انت تفضل.
3: زين تفضلكم.
0: الكلمه عندك.
3: اشارك في الموضوع. اول شيء الجمال لله، ما في انسان في الحياه ما يعاني من نقطه ضعف.
0: والنعم بالله.
3: فبعض الأوقات تكون نقطة ضعف خاصة بالشخص هذا يعني وفي نقطة ضعف ممكن يتعدى أثرها للمجتمع والأفراد الآخرين.
1: صحيح.
3: أيوه يعني مثلا في نقطة ضعف واحد يعني مبذر، يعني نقطة ضعف واحد مثل ما قالت يعني المتصلة قبل ممكن توتر وتفكير وقلق، وأنا هذا الجانب فيني حقيقة إنه يعني كثير التفكير وهذه نقطة سلبية، وهذه الأمور يعني واحد يقدر يتخطاها بس يحتاج عزيمة ويحتاج أمور، لأنه بعض الأوقات يا أخي شيء لا إرادي، يعني أنت مثلا صح. لو حاولت أنك صحيح. تبعد التفكير عنك لكن ظل التفكير موجود.
1: صحيح
0: مثل ما قلت أبو أحمد، وفعلا أيضا الناس اللي حولك لهم دور يعني في إخراجك من الشيء اللي أنت فيه.
1: صحيح.
3: إيه طبعا. يعني احنا نؤمن ونقول أنه يعني الإنسان دائما يترك الأمر لله وكل شيء مقدر وكل شيء مكتوب، ومثل ما يقول لك الشاعر وقال لك شعر يقول دع المقادير تجري في عنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. لكن عاد بعض الأوقات يكون شيء لا إرادي، يعني الإنسان حتى لو حاول أنه يبعد التفكير يظل التفكير موجود طبيعة في بعض الناس، وأنا واحد منهم.
1: صحيح.
0: مثل ما قلت يعني أحمد نقول إحنا على مر السنين السنوات يعني وكذا ما ممكن إنه التخلص من هذا الشيء. إذا كان مثلا إحنا نتكلم عن القلق والخوف وكذا، يعني ما في مواقف معينة أنت خلاص إنه ممكن في مرحلة معينة، وأنا لما كنت مثلا صغير أو كنت قبل 3 سنوات 4 سنوات أنا أعاني من ذا الشيء مثلا، ليش مثلا؟
3: شوف يا سعيد، بعض الأوقات الإنسان ما سمعت لما يقول لك والله إنسان ذا في فوبيا من المرتفعات وفوبيا من كذا، يعني هذا ولدت نتيجة حالة قديمة معه، فالتخلص منها يحتاج له وقت
1: أكيد.
0: صح.
3: ويحتاج له يعني إنك تحارب هذا الموضوع بممارسات وأمور، وما كل شيء سهل. صحيح. يعني ما كل شيء بتقول إنه والله سهل
0: بالضبط.
3: يعني بعض الأوقات أنت عندك العزيمة وعندك كذا لكن أظل الشيء مزروع فيك. سبحان الله يا
1: لازم تكون أبو علي عندك النية إنك أنت تتخلص من هالشيء. ليه ما كانت موجودة النية ما جاي تتخلص من شيء.
3: ما في حاجة الإنسان ما يقدر سلبية ما يقدر
1: بالضبط.
3: ولكن عاد تأخذ وقت شوية ما بسهولة، فيحتاج له الواحد مثل ما ذكرت أستاذ أنور.
1: نعم.
3: عزيمة وإصرار وممارسة إن أنا شوية خطوة لحد ما أتخلص من هذه السلبية.
1: إنزين أنت النقطة اللي ذكرت لنا إياها أبو علي، هل اشتغلت عليها؟ هل سويت شيء يعني الخوف هذا الزائد اللي عندك؟
3: والله وش أقول لك، سويت ما سويت عشان أكون يعني في مصداقية، لكن مثل ما قلت لك يعني شيء والله بعض الأوقات لا يراد. يعني لو حاولت يظل أنت يعني بتقول ببعد التفكير عنه بيرجع التفكير فيه.
1: نعم نعم.
3: في بعض الحالات يعني يكون شوية صعب.
1: تتخيل حياتك بدون هذا الشعور كيف بتكون؟
3: بتكون أحسن طبعا. الإنسان دائما لما يبعد القلق ويبعد التفكير الزايد ويبعد التوتر أكيد شيء صحي.
1: صحيح.
0: وأحمد هنا ممكن ذكر أيضا يعني إحنا حتى لو حاولنا مثلا نتخلص ممكن في موقف يرجعنا
1: إيه. عشان كده لازم يكون حقيقة مثل ما قال أبو علي إنه يكون بروسس، هي عملية.
0: أيوة.
3: عملية لا تكون حتى يعني الصفات، يعني الصفات مرتبطة بالشخص.
1: صح
0: أكيد.
3: صحيح. يعني الصفات مرتبطة بالشخص على مدى طويل، يعني مدى طويل من الزمن، فالتخلص منها يعني ما بالسهولة، ما شيء مستحيل
1: أكيد،
3: ولكن ما بالسهولة.
0: تسلم يا أبو علي.
3: الله يعين الجميع إن شاء الله.
1: آمين يا
3: ربي. يسهل أمور الجميع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
0: الله يسعدك يا أبو علي.
3: ويسعدكم يا رب.
1: يعطيك العافية.
0: يا أمان الله. مع السلامة. كل واحد على المواقف، سواء كان يعني أين كانت المشاعر أو الأحاسيس، تعتمد أيضا على الشخص وعلى الظروف أيضا المحيطة به. على فكرة أنوار.
1: صحيح.
0: يعني في ناس ممكن تتخلص في فترة وجيزة، فترة قصيرة تخلصوا من من من هالشيء، من هالإحساس، سواء كان قلق أو خوف أو توتر أو تعلق أو حتى ندم. بس البعض منهم لا يرتبط معهم، بس يمكن يصير لهم موقف واحد ويبقى هذا عالق معهم.
1: بعضهم أساس ليش هو في بعضهم يتخلصوا بسرعة وفي بعضهم يتخلصوا بطريقة أبطأ. أحيانا مثل ما ذكرت عيد سابقا وحتى أبو علي ذكرها المحيط.
0: الناس المحيطين صحيح
1: يساعد أيوة في السرعة أو في البطء. اثنين، نية الشخص، كيف قوة نيته للتخلص من هالشيء؟ هل هي قوية ولا تحتاج تعزيز؟ طبعا إذا كانت قوية في تعزيز ذاتي، لكن إذا كانت النية ضعيفة يعني مهتزة فتحتاج تعزيز من المحيط الخارجي. وهنا يجي وعي الشخص، هل راح أني أنا أستعين بالأشخاص آخرين إنهم يساعدوني أن أطلع من هذه الدائرة، من هذا الشعور السلبي، أو أني أنا راح يعني أقول والله لا أنا ما عندي الإمكان، ما أكون سلبي وأكون لا والله ما حد بيساعدني وما أعرف وإيش، أحسن لي أبتعد وما أروح أطلع أخباري وعلومي للناس الآخرين. مع أنه أحيانا ممكن يكون الحل ترى في يدين شخص بعيد عنك
0: بالضبط،
1: مش أنت بالذات تحتاج، بس مجرد بوش دفعة بسيطة وتمشي.
0: هو اللي هو أنوار يعني كلمتك يعني اللي هي أنه مثلا تحس أنه حد معك اللي هو الأمان.
1: أي والله أيوة،
0: إحساس الأمان
1: أيضا أيوة. صحيح صحيح. يعني مثلا لما نجي
0: يعني استبدل الأمان، استبدل القلق والخوف بالأمان.
1: صحيح
0: بالضبط. لو مثلا حسبت لها أو فكرت فيها وكذا، وهم الناس يعني أيضا المحيطين بينا من اللي يأخذ بإيدنا وإحنا نطلع من هذا الشيء أو الأمر اللي إحنا فيه.
1: بالضبط. هي تعرف عيد اختيار يعني مثلا أنا عارف إن أنا من الأشخاص اللي وايد يوسوسوا مثلا، فيني وسواس وايد عظيم. حلو، إذا أنا حتى في يعني معاملاتي في حياتي أحاول أبتعد عن كل الأشياء اللي ممكن تأثر فيني وتزيد لي هالشعور.
0: نعم.
1: تعزز هالشعور. أول شيء إذا أنا راح أبتعد عن هذه الأماكن إذا كان بيدي في تحكمي، لأن أحيانا الأماكن ما بتحكمي إن أنا أبتعد عنها.
0: بالضبط.
1: فبالتالي إن هذه أول خطوة ممكن أسويها، وبداية ترى وهي بتدرج وخطوة بخطوة، وإن شاء الله يا رب الله يساعد ونبتعد عن هذه المشاعر السلبية. أنت مجرد سؤال نعيد لما نقول أنت تفكر في مشاعر سلبية الحين، شعور سلبي، وتتخيل حياتك بدونها، بدون هالشعور بروحه بوش إنك أنت تبدأ تتخلص منه،
0: ومصدر للارتياح يعني شعور الراحة والارتياح. إذا مستمعي الكرام، لو كان عندك خيار أنك تتخلص من إحساس واحد للأبد، إحساس ما يرجع لك مرة ثانية في حياتك، إيش راح تختار؟ مثل الخوف، القلق، التوتر، الندم، التعلق، هذه الأحاسيس، إيش راح تختار واحد منهم أنك أنت تتخلص منه؟ وهل هذا يعني هذا الإحساس فعلا تعتقد أنه راح يغير حياتك للأفضل؟ إذن هذا مستمعي الكرام موضوع حلقتنا اليوم، وهذه تحية مسائية لأم أواب والزين، وكذلك أيضا تحية مسائية للأخ العزيز، الأخ العزيز الشاعر خليفة الصايغ، مرحبا فيك. وأيضا ماضي منورين، نور نورك، شكرا جزيلا لك. وهذه أيضا تحية مسائية للأمير، أمير يقول إيش برنامج اسمه تو الناس إذاعة الشبيبة، تو الناس إذاعة الشبيبة. إذن أنوار احنا راح نطلع لفاصل،
1: تمام، بس أريد بس إني
0: تكريم بشيء، تفضل.
1: أرحب بأكيد مهند،
0: استاهلوا
1: على وجوده معنا، وأبو عراق الطائي، وأيضا عمر، ويا مرحبا بمحمد، ويا هلا بحمد، ويا هلا أكيد بأحمد، وأيضا علي العجيلي، سهير الطرف، وأكيد زكريا، جميعا نرحب فيكم بانضمامكم معنا لمتابعة برنامج تو الناس. هذا البرنامج اللي يأتيكم من الساعة 5 لين الساعة 8 من يوم الأحد ليوم الخميس، مواضيع مختلفة ومتنوعة. موضوع حلقتنا اليوم يقول يا ترى إيش هو الإحساس اللي تتمنى أنك تمحيه من حياتك، وعارف لو محيته من حياتك راح تعيش بسلام وبراحة وبأمان. على 24-99-00-00 نقول السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا وسهلا، يا مرحبا، كيف الحال؟
4: الحمد لله، نشكر الله. تنوار أخبارك؟
1: الحمد لله، نشكر الله، الله يسلمك.
4: عساك طيب، عساك بخير.
1: الله
4: يسعدك، أخباركم
1: تمام
4: طيبين.
0: الله يسعدك أخوي ياسر، كيف أمورك، كيف صحتك؟
4: الحمد لله، نشكر الله، الحمد لله رب العالمين.
0: كيف بركة وأهلنا فيها ولا في مسقط؟
4: والله يسلموا عليك،
0: الله يحفظكم يا رب.
1: الله يسلمهم بالخير،
4: الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: في بركة يعني الحين؟
4: موجودين حاليا في مسقط.
0: في مسقط، الله يحفظكم إن شاء الله.
4: اللهم امين جميعا يا رب العالمين.
0: الله يسعدك ويسعدك
4: معكم يا اخي، هذه حلقه مميزه يا اخي.
1: تشريف طال عمرك،
0: تشرف العالي، تشرف.
4: بس مفتقدين اليوم ابرار يا اخي.
0: ابرار صار لها يومين احنا في برنامج الصباح تكون.
4: يلا الحمد لله رب العالمين،
0: الله يحفظكم يا رب. تفضل اخوي ياسر.
4: الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله.
0: نتابع موضوع حلقه اليوم.
4: متابعنا صراحة، لكن أنا يشدني صراحة كلام أبو علي و... وأيضا شمس نفس الشيء. أنا كلامه منطقي.
1: يلا نسمع من عندك يا ياسر إيش
4: تقول. لا لا أنا أنا أنا, أنا ما أنا أنا ما أزيد يعني على كلامهم شيء يعني، لأنهم كلام صحيح فعلا يعني 100% يعني. أنت أنت في صراع مع النفس، صارع نفسك يعني.
1: يا سلام.
4: وهذا مثل مثل الإنسان اللي صارع يعني باغي يتوب ويصارع. فصعب يعني كذي شوية يعني كذي، لكن يعني بالتحديات وبالندم وكذي يمكن يعني كذي صعب، لكن صعب بالموضوع طبعا مقلق يعني، القلق مشكلة يا أخي.
0: صحيح.
4: والخوف مشكلة كبيرة يعني، والله ما أظن تقريبا ما في إنسان ما يعاني من هذه النقطة والله يعني، مستحيل أصلا بعد.
1: صحيح هو شيء طبيعي.
4: يعني الكل يعاني من هذه النقطة يعني، الخوف يعني أو القلق أو الندم أو شيء يعني كذي.
1: لكن زيادة ياسر لما يزيد عن حده يعني، ممكن شعور مثلا ممكن خوف، بس الخوف الزايد هو اللي ممكن مثلا يحدك من إنجازات معينة، من طموحات معينة. القلق
4: صحيح.
1: القلق الزائد ممكن يخليك تبتعد عن وايد أشياء.
4: أكيد أكيد أكيد صحيح صحيح فعلا كلام صحيح.
0: وهل
4: نحن الحين نحن كيف نصارع هذا التحدي الحين يعني؟
1: صحيح.
4: هو الإنسان يريد الحين أسباب يعني عسب يعني يصارع يعني يعني القلق أو الخوف يعني.
0: أكيد.
4: فهذه مشكلة كبيرة بعد نفسي شنو بعد.
0: إنزين ياسر، هل المشكلة في الإحساس نفسه يعني، أم في طريقة التعامل معه؟ إحنا كيف نتعامل مع الإحساس مثلا الخوف أو القلق أو أي كان من هذه الأحاسيس؟
4: يعتمد أيضا بعد على المحيط اللي عندك يعني.
0: أيوة.
4: هل يساعدك المحيط، هل يساعدك الشيء يعني. أهم حاجة إن نفسي شنو بعد. في أوقات طبعا الإنسان طبعا يمكن يخاف يعني حاجة يعني ما عنا يعني تكرر عنده يعني دائما يعني بسبب المحيط اللي حوله يعني.
1: صحيح.
4: هذه المشكلة بعد.
0: أنا كنت أسألك
4: أو شيء كذا يعني.
0: كنت أسألك ياسر.
4: بالبيت بالشارع بكل حاجة يعني.
0: كنت
4: مشكلة كبيرة يعني.
0: بالضبط ياسر. كنت أسألك يعني هل المشكلة في الإحساس نفسه أم في طريقة التعامل معه؟
4: في طريقة التعامل معه.
0: بالضبط صحيح يعني.
4: في طريقة التعامل معه. كيف نتعامل مع هذا الشيء يعني؟
0: يعتمد صح. علينا احنا يعني، يعتمد على الشخص نفسه.
4: يعتمد على كل يعني على الناس اللي حولك.
1: صح.
4: او بالمختصر على البيئه اللي انت عايش فيها بالضبط يعني.
1: جميل. يعطيك الصحه والعافيه ياسر، سعدنا باتصالك.
4: الله يعافيكم ان شاء الله.
1: الله يحفظك، نتمنى لك مساء سعيد يا رب.
4: وانت اسعد ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
4: بارك الله فيك.
0: الله يحفظك اخوي ياسر، شكرا.
4: احسنت
0: مع السلامه.
1: الله يحفظك.
0: إذن مستمعي الكرام، هذا موضوع حلقة اليوم وسؤالنا، مجرد هذه الأحاسيس يعني، أحاسيس مجردة، أحاسيس إحنا نعيشها يعني حتى في حياتنا اليومية وفي كل شخص يعني، كل شخص عنده
1: صحيح.
0: مثل هذه الأحاسيس يعني، إحنا بشر في الأخير، ومثل ما قال أبو علي يعني نبقى إحنا هذه الأشياء موجودة معنا، لكن طريقة التعامل كيف إحنا نتعامل معها. وأيضا تحية للأخ شمس، وتحية أيضا للأخ ياسر اللي تواصلوا معنا وأيضا أبدوا رأيهم في موضوع حلقة اليوم الماضي. شكرا جزيلا لك، الله يسعدك. وأيضا أم هوا بتقول مشكلة التعلق عندها اللي هو إحساس التعلق. إذا إحساس التعلق أم هوا بالإمكان أنك أنت تتخلصي منه، وفي طرق معينة أيضا
1: أكيد.
0: لكل إحساس له طرق للتخلص منه يعني.
1: صحيح.
0: أيضا سحابة مساء الخير، وناصر السليمي حياكم الله، وأيضا رحاب أبو زيد مسي عليش بالخير.
1: الحمادي يقول قال الحمادي قبل أن نطلع الفصل عيد، الحمادي قال ليست كل المشاعر السلبية شرا، فبعضها جرس إنذار يوقظنا قبل أن نقع في الخطأ.
0: عيديها.
1: ليست كل المشاعر السلبية
0: خطر يعني شر. خطرة أو شر. أيوة.
1: شر.
0: أيوة.
1: فبعضها جرس إنذار يوقظنا قبل أن نقع في الخطأ.
0: صحيح.
1: يا سلام.
0: صحيح. صح. بعض الحاسيس إحنا إذا يعني إذا زادت عندنا وإحنا تركناها تزيد أو إن تتعمق فينا أكثر، هنا إحنا فعلا هي كجرس مثل ما يقول إنه ناقوس خطر يعني يحذرك.
1: أيه؟
0: من من من الوضع اللي انت فيه، من احساسك اللي انت فيه يعني، خلاص جاء الوقت اللي انك تتخلص اصلا.
1: او انه ممكن يكون اول ما تشعر انت في هذه المشاعر السلبيه ترى ما معناته انك انت في شيء خطا
0: فيك شيء. أيوة.
1: لا هذا اول ما تبدا تشعر فيه معناته انه في خطر جاي، في مثلا خطا معين ممكن يصير. فلنفترض عيد يعني، خلينا نفترض اللي هو التوتر. توترت ما زيادة عن اللزوم، بس مثلا يوم من الأيام قلت ما أني متوتر، رحت تشوف حصلت أنه ممكن مثلا أنت ناقص تاسك معين ما مسوينه في عمل مثلا، أو شيء موصلك عليه الوالد وأنت نسيت تسويه، أو شيء والله الوالدة قالت لك تروح، فهذا اللي مسوي لك توتر. أنت أول كنت ما عارف، فنبهك الشعور أنك أنت قبل لا تقع في الخطأ وتنسى هذا الفعل، تنسى هذه مثلا خلنا نقول الوصية أو غيره، نبهك قبل الوقوع في هذا الخطأ. فحقيقي ليس كل مشاعر سلبية، نحن اليوم نتكلم أكيد نتفق
0: هذه في الإنسان،
1: في الإنسان
0: هذه في الإنسان
1: مثل ما قلنا
0: يعني. أي إن كانت المشاعر
1: أكيد في الإنسان،
0: بس إحنا طريقة تعاملنا معها
1: بالضبط، طريقة وطريقة فهمنا لها، مثل ما قلت عيد بعد أنت من شوي، إنه إذا أنا حسيت فيه ورحت أبحث وأشوف سببها ممكن ما أقع في الخطأ، لكن إذا أنا خليتها وتراكمت بقع في الخطأ واحد اثنين خلاص بتجلس مثل ما أنت قلت دائما موجودة معاي تتراكم.
0: أيوة، وأحيانا أقول لك حتى القلق أنوار، إني أنا مثلا أقدم على شيء على عمل ما أي شغل مثلا موكل علي عندي يعني عمل وأريد أنجزه، هذاك العمل لو أنا مثلا، وكل واحد فينا مثلا فيه من القلق، القلق أحيانا يكون ترى ناحية إيجابية إني أنا حريص على الشيء اللي أنجزه
1: صح،
0: بس ما يزيد عن حد
1: صح،
0: زاد عن حد معنى ذلك أنك أنت دخلت في دوامة
1: انقلب ضده
0: وتحية أيضا لنقول إن شاء الله تعالى اللي راح تكون بعد شوية معنا في استوديو تو الناس وإذاعة الشبيبة أم الوسمي الأستاذة سمية الراسبي، إن شاء الله راح تكون ضيفتنا خلال الدقائق القادمة
1: بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا نحن ما زلنا متواصلين معاكم في برنامج تو الناس في الساعة الأولى، وموضوع حلقتنا اليوم يقول عن الأحاسيس والمشاعر التي نشعر بها في حياتنا وتكون زيادة عن الحد المعقول. يا ترى لو تخلصنا من هذه المشاعر كيف راح تكون حياتنا؟ خبرونا لكن بعد الفاصل.

0: مستمرين معاكم مستمعينا الأحباء في الساعة الأولى من ساعات برنامج تو الناس، ونحن ثلاث دقائق تفصلنا على الساعة الثانية. ولا تقول كلمها، لا تقول راضيها.
1: أنا
0: مخاصمها وحالف لوريها.
1: يا ساتر. إذن مستمعي الكرام، أنتم معانا من احنا نقول مثل ما قالت أنوار في ساعتنا الأولى، إلا ثلاث دقائق عشان ندخل على الساعة الثانية من البرنامج.

0: يا مساء الخير مستمعي الكرام والمساكين اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية صوت وصورة هناك على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا اللي يتابعونا على ترددات إذاعة الشبيبة وأكيد مثبتين الموجة على 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار أرض اللبان على 98.5. معاكم في برنامج دم الناس مستمعي الكرام من 5 إلى 8 ومن الأحد لين الخميس، ونروح في فقرتنا الثانية.
1: نروح لفقرتنا أكيد ولاية وحكاية، ونتكلم اليوم عن ولاية جديدة من ولايات محافظات سلطنة عمان. إذن مستمعينا أكيد نحن اليوم راح نروح مباشرة إلى، أو ما راح نروح مكان، نحن اليوم قررنا إن ما نشغل سيارة ولا شيء، تعبانين أنا وعيد وأبرار ما موجودة، وين نروح عنها مكان؟ عشان كذا اليوم إحنا في مسقط.
0: موجودين في مسقط ها؟
1: في محافظة مسقط اليوم.
0: ما نروح بعيد.
1: ما بعيد أبداً أبداً.
0: هنا
1: بس
0: هنا بس
1: شوية.
0: قريب.
1: يعني
0: صوبنا.
1: قريب أيوه.
0: ها؟
1: قريب.
0: يعني وإحنا طالعين نقول من الأخوير هين نروح؟
1: صوب. متجهين.
0: ها صوب الغرب.
1: صوب الغبرة.
0: الغرب يكون يعني جهتنا هي. تقريبا كذا.
1: والله انا بنت انا ما افالحه في الاتجاهات ابدا، ما افالحه
0: ولا تعطيني الاحداثيات،
1: لا تعطيني لا غرب لا شرق لا جنوب لا شمال. قول لي انوار طالعه من الخوير رايحه صوب الغبره وبعدين ماشيه
0: زين
1: ورايحين سيده
0: لين توصلي هناك.
1: لين هناك
0: زين. احنا راح نروح لولايه حكايه، ولكن خلينا نذكرهم بموضوع حلقه اليوم في نفس الوقت. راح نطلع لفاصل اعلاني قصير وراجعين. اذا موضوع حلقه اليوم مستمعينا الكرام،
1: موضوع حلقتنا أكيد يرتبط بي لا تقول كلمها لا تقول راضيها، في مشاعر معينة مستمعينا تكون معنا في حياتنا ونحن ما نقدر نتخلص منها، بس نريدكم اليوم توقفوا كذا لحظة بينكم وبين بعضكم وبين نفسكم وتفكروا.
0: شكرا يا بدر.
1: لو أنا
0: الله يحفظك
1: أنا مقدرت أشكر جلسة مرة
0: لا لا أنت خليك أنت مواصلة أنا أكفيكي.
1: تسلم بدر. جلسوا بينكم وبين نفسكم مستمعينا وفكروا لو هالشعور محيته من حياتي يا ترى كيف بتكون حياتي؟ فاصل وراجعين.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
4: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايده زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
4: الحد الأدنى للاستثمار فيها 100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
3: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
4: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
5: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800 76 2000. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
7: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: مستمعينا أكيد مواصلين معاكم، وأكيد مباشرة ناخذكم إلى ولاية وحكاية. ولايتنا اليوم مستمعينا بإذن الله راح تكون تجمع بين البحر والتاريخ والحياة الحديثة، مكان إذا ذكرناه انفتح لنا باب كبير على تنوع جغرافي وسكاني ومعماري واضح جدا في تفاصيله. هي ولاية ساحلية تطلع على بحر عمان، وتعد من أكبر ولايات العاصمة من حيث المساحة وعدد السكان، وتعتبر حلقة وصل مهمة بين العاصمة والمناطق الشمالية.
0: مستمعينا، فيها شريط ساحلي طويل، وفيها أحياء حديثة، وفيها قرى قديمة ما زالت تحتفظ بروحها الأولى. تتميز هذه الولاية مستمعينا بتنوع كبير في مناطقها من أحياء سكنية معروفة مثل عادها خلاصة المعبيلة، الخوض، الموالح، الرسيل، في طبعا إلى مناطق أقدم تحمل طابع تراثي واضح مثل بعض الحارات القديمة اللي ارتبطت بتاريخ المنطقة. كما أنها ليست مجرد ولاية سكنية مستمعين الكرام، بل تعد مركز مهم للتعليم والخدمات، حيث تحتضن واحدة من أهم الجامعات في سلطنة عمان، إضافة إلى مستشفيات كبرى ومؤسسات حكومية ومرافق حديثة تخدم العاصمة بشكل كامل.
1: وهي أيضا مستمعين بوابة مهمة عبر مطار مسقط الدولي القريب منها، مما يجعلها منطقة حركة دائمة ونشاط مستمر. تاريخيا ارتبطت هذه الولاية بأحداث واتفاقيات مهمة في تاريخ عمان الحديث، وكانت شاهد على تحولات سياسية واجتماعية شكلت جزءا من هوية البلاد.
0: ومن أبرز ما يميزها مستمعينا أيضا أنها تجمع بين البحر والأودية والسدود، مثل السدود اللي أنشئت طبعا أكيد لحماية المناطق من فيضانات الأودية وتخزين مياه الأمطار. أما اليوم فهي ولاية نابضة بالحياة، فيها مزيج واضح بين التطور العمراني والامتداد التراثي وبين الهدوء في بعض أجزائها والحركة الكثيفة في أخرى. في أحيان أخرى عرفتوها أكيد هالولاية، عاد لا تقولوا إن ما عرفنا هالولاية.
1: إيه.
0: اللي يقول اللي ما يعرف إن هذه الولاية وإحنا يعني ذكرنا
1: ذكرنا أكثر شيء يميزها والمناطق
0: اللي فيها.
1: اللي فيها.
0: أيوة.
1: يعني ما أتوقع إنه ما حد يعرف مثلاً المعبيلة،
0: لقنا الخوض،
1: الموالح، الرسيل، بس أريدكم تجمعوها وتقولنا من هي الولاية اللي تضم هذه الأحياء السكنية.
0: مستمعينا عرفتوا ولايتنا؟ طبعا احنا في جزءنا الاول مستمعينا الكرام هذه معلوماتنا، راح نرجع ان شاء الله تعالى اكيد خلال الوقت القادم لجزءنا الثاني من فقرتنا ولايه وحكايه على تو الناس او في تو الناس. اذا بامكانكم على 24990000 التواصل معنا، سواء كان في موضوع حلقه اليوم او حتى تخبرونا عن الولايه اللي احنا نتكلم عنها. علي الكلباني مسي عليك بالخير، اهلا وسهلا. وايضا خليفه عبيد وأمونيا، مساء الورد، منال، أهلا وسهلا. أخوي خالد الجابري نمسي عليك بالخير
1: أيضا.
0: ولا تقولنا أنا أنوار بعد إذنك. حط خالد، أنا فكرتك تقول لي خالد الجابري، سامحني. حط خالد الجابري، هموم الوقت. هموم الوقت.
1: يريد هموم الوقت.
0: أنا فكر. يعني إنزين عد أعطينا اسمك يعني بعد إذنك الغالي.
1: ضروري ثوري.
0: أيضا رحاب تمسى عليك وتسلم عليك.
1: يا هلا يا رحاب، مساك النور والسرور يا رب. ايضا نرسل اكبر تحيه للعهود،
0: سلم عليش وتقول لك ايش موضوع حلقتنا.
1: افا العهود للحين العهود بنقول لك ان شاء الله موضوع حلقتنا اليوم، بس خلينا نسلم ايضا على الاستاذ بندر عيسري من المملكه العربيه السعوديه.
0: تحيه،
1: نرسل له اكبر تحيه. ايضا نرسل اكبر تحيه لمباشره للعهود. آه العهود دام إنه
0: راحت قالت هناك
1: العهود
0: سلمي عليها
1: ضروري العهود. العهود طلب منا موضوع حلقتنا اليوم. ومستمعينا أنتوا نريد نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم. حلقتنا اليوم ومستمعينا تتكلم عن المشاعر اللي تكون تخارجنا بين فترة والأخرى, وهي مشاعر مش مشاعر إيجابية, خلنا نقول مشاعر سلبية, حزن, خوف, قلق, توتر, تعلق. نحن جبناهم هالمشاعر كلهم اليوم ونريدكم تفكروا لو للحظة لو أنا تخلصت من هالمشاعر كيف راح تكون حياتي.
0: احنا نبقى واحد بس,
1: واحد بس
0: واحد من المتابعين انه يقول مثلا أنا, احنا مجموعة مشاعر يعني مجموعة
1: مشاعر.
0: إنسان
1: صحيح
0: مشاعر زين, وأيضا مجموعة إنسان
1: مجموعة إنسان.
0: إيش تقول مجموعة إنسان؟
1: ما أدري وإيش تقول الأغنية مجموعة إنسان.
0: من كل ضد وضد تلقين فيني, فيني نهار وليل وافراح واحزان. هذه مشاعر, مشاعر فرح, مشاعر حزن.
1: اي والله.
0: فانت مستمعنا الكريم, احنا نتكلم عن المشاعر اللي هي شويه يعني نقول مشاعر سلبيه موجوده فينا, لكن احنا كيف نتخلص منهم؟ اذا فكرنا نتخلص عن واحده منها للابد, ايش راح تكون هذه المشاعر او هذه الاحاسيس, وهل تعتقد انك راح تتغير للافضل؟
1: 200 ميتا ميتين
0: تراهني على هالموضوع؟
1: ميتا ميتين
0: ما في كلام,
1: ما شيء أبدا. ما في جدال الموضوع. مشاعر سلبية اتخالجنا,
0: أيوة والله,
1: وإذا اهتمينا فيها إن نتخلص منها أكيد حياتنا راح تتغير للأفضل. وهو أمانة إن أحيانا ترى ليش نحن يمكن تقولوا ها أنتوا وش اللي جابكم لهالموضوع في هالحلقة, مساء بنسمع سوالف حلوة. نحن جبنا هالموضوع لأن سوالفه حلوة, نجمنا هالموضوع لأن نحن أحيانا عيد نتجاهل ترى, نحس بالشعور نتجاهله ونخليه يتراكم, ويجي موقف ثاني يتراكم, موقف ثالث يتراكم, ويصير نفس عادة كأنه أنا حاسس بخوف بس عادي. لا ما عادي, أنت لازم توقف وقفة, لازم تشوف ليش أنا حاسس بهالإحساس, كيف أتخلص منه عشان تكون حياتي أحلى. أنا أريد حياتي تكون أحلى.
0: وزي ترى في حياتنا اليومية على فكرة هذه المشاعر.
1: إيه والله صح,
0: هي موجودة
1: بالضبط.
0: بس مثل ما قلتي أنت, إذا تركنا الموضوع مثل ما هو وتركنا الإحساس أو هذه المشاعر, مشاعر مثلا الخوف, نقول خلاص أنا ما مشكلة اليوم خايف, لكن بكرة ممكن تتعرض لأكبر من كذا, فلازم تتخلص من هذا الإحساس. أكيد هناك ظروف معينة تساعدك أنك تتخلص منه.
1: صح, بس اجلس كذا بينك وبين نفسك ودور من حولك وبتعرف هالظروف اللي يقصدها عيد.
0: حسب الظروف داخلني خوف, خوف داخلني خوف, خوف.
1: اليوم ما قدر أغني مع عيد, ما أعرفهم ما أعرفهم. أستاذ بندر يقول ننفض السلبيات مثل ما ننفض الغبار.
0: إيه
1: بس في غبار شوية يكون صعب إن نحن مش ننفضه, نحتاج إن نحن نشيله.

0: الله يسعدك يا رب، يبعد عنك مشاعر الخوف والقلق ويعيشكم جميعا مستمعين الكرام
1: آمين.
0: مشاعر الفرحة ومشاعر السرور. أكيد احنا دائما في برنامج توي الناس مستمعين الكرام اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة إكس وأيضا على ترددات إذاعة الشبيبة في مسقط وشمال وجنوب الباطنة على 97.5 وأكيد هناك في محافظة ظفار. يا شوقنا لك 98.5
1: سارة متمنى أنك تكون تسمعنا. أتمنى يعني عيد عاد للحين من يوم قرب الخريف وعيد شوقنا الظفار
0: من يوم دخلنا شهر 6 على فكرة
1: من يوم دخلنا 6 صحيح من يوم دخلنا شهر 6. فبالتالي استاذ سالم اذا انت قررت انك يعني ترحم عيد ارحم انوار معها وابرار.
0: احنا اقول لك يا انوار يعني احنا ممكن من خلال هذا الاحساس هذا الاحساس الوحيد اللي نريده يكون معانا للابد.
1: ملازمنا
0: ولك الو استاذ سالم الو وعلى 2499-00-00 أكيد في انتظار تواصلكم مستمعين الكرام معنا في برنامج تو الناس أيضا في سواء كان تشاركونا في موضوع حلقة اليوم أو عن فقراتنا طبعا الخاصة ببرنامج تو الناس اللي تكلمنا عنها قبل شوية ولاية وحكاية. وأكيد في من المتابعين بدأ خلاص يخبرنا يقول إن إحنا هذه ولاية مثلاً كذا.
1: أنا شكلهم ما عرف الولاية. أنتوا ما عرفتوا الولاية؟
0: ما عرفوا الولاية معقولة؟
1: ما عرفتوها
0: معقولة؟
1: ولاية في محافظة مسقط.
0: ولاية؟
1: أيوة
0: في محافظة مسقط.
1: أيوة أنا خايف أقول اسم الولاية لأن يعني محافظة مسقط مستمعينا ومتابعينا يعني ولاياتها نحن يعني لأنها كبيرة كثير كبيرة فلما نقول ولاية الفلانية بروحها كأنها يعني تضم العديد من الأحياء السكنية. مستمعينا الأحياء السكنية اللي تضم ولايتنا اليوم مثل ما قلنا معبيلة الموالح أيضا الرسيل أتوقع أنها وقلنا مثل ما ذكرناكم مستمعينا هي تجمع بين التاريخ الجميل اللي شهد الكثير من الأحداث التاريخية الماضية وأيضا تجمع بين أيضا الطبيعة الجميلة الخلابة جبالها المتنوعة وأيضا ساحلها الرائع والممتد. إذا مستمعينا ما هي الولاية اللي نحن نتكلم عنها اليوم والتي تقع في محافظة مسقط؟ راح نطلع فصل قصير ورجع لكم.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: المساء عليكم مستمعينا الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج دو الناس. رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل واحنا مواصلين معاكم ساعتنا الثانية من برنامج دو الناس على الشبيبة، واكيد في انتظار تفاعلكم وتواصلكم معنا مستمعينا الكرام سواء كان في موضوع حلقة اليوم او حتى في فقراتنا المنوعة. وأكيد هذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب وأيضا على منصة إكس، وتحية أيضا للي يتابعونا ومثبتين الموجة على 97.5. وبدت المشاوير المسائية شوي، درجة الحرارة بدت نقول أنه بما دخلنا على المساء بس الرطوبة بعدها موجودة، بس في ناس أيضا تفضل هذه الأوقات ممكن أيضا لممارسة الرياضة يكون أن الشمس خلاص غربت يعني تغرب.
1: إيه
0: أنا ما أريد أدخل في مواضيع
1: اللي رطوبة عالية،
0: ما أدخل في مواضيع الرياضة وكذا.
1: شوف كيف بدأ
0: بسرعة الرياضة
1: بسرعة أني غير، ما في لا تجي أنواع جادريني ما فيني برد عليها.
0: إيه والله أنا بسرعة غير
1: ما فيك برد علي،
0: ما قصدي ما فيه برد، لكن أقول أنه يعني أنت خلاص أنت أخبر،
1: أنت تعبت مني.
0: لا أنت أخبر،
1: ما تعبت،
0: لا أخبر زي ما أكيد مستمعين الكرام اللي بتبتدي الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك أيضا في محافظة ظفار على 98.5.
1: إذن مستمعينا نحن اليوم أكيد راح يكون معنا ضيف في طاولة إذاعة الشبيبة في برنامج دو الناس، خلنا نقول ضيفة للتقريب أكثر. ضيفة راح تكون معنا ودائما وأبدا نتساءل مستمعينا عن صناعة التأثير بين الجرأة والمسؤولية، هل السوشيال ميديا مساحة للتعبير أم هي ساحة للجدل؟ راح نتعرف اليوم نتناقش أكيد أكثر حول هذا الموضوع بإذن الله تعالى مع ضيفتنا سمية الراسبية، وهي مؤثرة اجتماعية ظهرت مؤخرا وانتشرت مقاطعها في العديد من المنصات الرقمية. طبعا نرحب فيك سمية وجودك معنا اليوم.
2: أهلا وسهلا،
0: زين تقربي أستاذة سمية من المايك. أهلا
2: وسهلا، حياك الله، الترحيب طبعا مني أنا لكم أنتوا أصلا، وشكرا على هذه الفرصة وشكرا على تواجدي أنا معكم في هذا الموقع وفي هذا المكان. مع أن عندي عتب بسيط قبل لا نبدأ.
0: لا تقولين إحنا مخرين.
2: لا مش تأخير، مش تأخير،
1: نسمع عتب إن شاء الله. ماشي
0: عتب من محبة،
2: هاديوكم ما شاء الله واصل الباطنة، واصل مسقط وظفار شرقية. وين
0: هذا كثير اللي متابعينا
2: من الشرقية بيسألوني ترى، ولازم أجهز إجابة.
0: إذا بإمكانهم بنقول شيء بعدنا.
2: أيوة
0: نقول حاجة، إنه بإمكانهم يتابعون أيضا على منصات الشبيبة في اليوتيوب ومنصة إكس، إحنا معاهم مباشر، وبإمكانهم أيضا في التطبيقات الصوتية أيضا متابعة الشبيبة.
2: محتاج تردد راديو.
0: يلا بإذن الله، هذه رسالة موجهة.
2: طلب. هي طلب.
0: مجلس إدارة إذاعة الشبيبة.
2: إذاعة الشبيبة.
1: الله يحفظكم.
2: الله. سامحونا على.
0: لا لا لا بالعكس.
2: دخل
0: لا بالعكس.
1: مكانش طلع عمرش مكانش.
0: وإحنا دائما نقول هذا من محبة. وما أكيد من متابعة، يعني متابعة الإذاعة، وهذا تشريف شرف لنا.
2: تعرف ليش أنا عتبت وقلت الشرقية وين؟ لأن أنا من محبين الراديو، يعني أنا من الناس اللي الراديو عندي في كل مكان
1: ما شاء الله.
2: أيوة يعني الراديو في كل مكان، ما في عندي استخدام تلفزيون، أنا وايدة من بالراديو أكثر، أخذ معلوماتي من الراديو أكثر. فطول ما أنا الحين جاي الصيف معنا أنا بكون في الشرقية.
0: أكيد.
2: كيف بستمع عليكم إذا
0: يعني أنت من السويق بس بتروح الشرقية. أيوة في الصيف
2: خلاص
0: يعني
2: الحين صيف وقت الإجازة. الحين نهني اليوم الأمهات بالفرحة والسعادة والفكة والراحة، كل عام ونحن بخير، كل عام ونحن سعيدين.
1: تستاهلوا سمية، تستاهلوا،
2: كل عام ونحن مفتكين. الحمد لله رب العالمين.
1: الله يحفظكم يا رب ويوفقكم إن شاء الله عيالكم يا رب.
2: آمين يا رب العالمين.
1: أتمنى لهم النجاح يا رب.
2: آمين يا رب.
1: وكيف كان الطريق؟
2: والله جميل، لأن أنت يوم تروح المكان أو عشان تشوف ناس جميلين،
1: الله يحفظك،
2: ناس معطائين، فدائما تشوف إن كل خطواتك جميلة.
1: الله يسعدك يا رب،
2: كل شيء فيها جميل.
1: الله يسعدك. عيد ترى كلام يعني مؤثرين ها.
0: مؤثرين.
1: لازم شوية يعني نكون حذرين في الموضوع ها.
0: وبعدين شيء. وبعدين هي يعني سمية. لما وهي جاية لصوب مسقط وعشان البرنامج وكذا، احنا دائما مثل ما قلت انت انوار، يعني هذا الكلام ما يطلع الا من الناس اللي يعني اكيد الراقية، واحنا نسعد يعني عسى يكون مثلا انه تستمعي لبرامج إذاعة الشبيبة سواء مختلفة، سواء كان صباح او الظهر او نقول حتى الفترة المسائية او حتى برامجنا الاسبوعية. وبما ان هذا المقدمة الجميلة من الأستاذة سمية، علاقتك بالسوشيال ميديا متى بدأت؟
2: كورونا هي أغلب البدايات، ركزوا الحين الفترات الأخيرة أغلب البدايات كانت فترة كورونا، هاي فترة الفضاوة كانت تطلع أفكار وايد مشاهير
1: حرفيا،
2: وايد مشاهير ظهروا، وايد حسابات ظهروا، وايد بزنس ظهر في فتره كورونا،
1: طلعت المواهب.
2: ايوه طلعت المواهب.
0: اغلب اللي استضفناهم انوار
1: صحيح
0: ذكرونا فعلا فتره كورونا لها علاقه.
2: انا اسمي كورونا فتره الاكتشاف،
0: فتره فعلا الاكتشاف،
2: كل شخص اكتشف نفسه، اكتشف قدراته، اكتشف ايش عنده، ايش يقدر يقدم. فبدايه كورونا كانت بدايتي.
0: وبالنسبه لي كان القرار سهل انك تتعاملي مع السوشيال ميديا والظهور.
2: لا صعب جدا صعب. لأن القرار كان ما يرجع لي يعني شخصيا، في شخص تاني لازم تشاوري، لازم تاخذي رأيه في عائلة. أيوة. أنت تمثلي عائلة
1: صحيح،
2: أو عائلتين، تمثلي أهلك وتمثلي العائلة الثانية. طبعا أنت الحين قاعدة تحاربي عشان الناس تتقبل.
0: صح.
2: فلازم يتقبلك الشخص المقابل أو الشخص صاحب
0: تبدأ من الرأي. البيت أول أيوة. شيء
2: الناس يعني مثلا أنا بقول
0: قريبة منك وكذا.
2: مثلا يعني أنا بقول أول ظهوري كان يعني في السيارة، وكنت أنا وزوجي.
1: حلو.
2: فأغلب متابعيني كان يعرفوا أول ما أصور السلام عليكم مسوا على طويل العمر، طويل العمر طبعا زوجي. فالحين الناس تسألني هين طويل العمر،
0: نوجه له كل التحية.
2: طبعا هم تابعوا نوجه له التحية. فكل الناس تسأل هين طويل العمر، خلاص طويل العمر وصلنا مرحلة يعني خلاص صار إن أنت قادرة وخلاص كملي بروحك جوهي.
1: حلو.
2: ما تحتاج أنت الحين طويل العمر، أنت ظهرتي بدون طويل العمر أو ظهرتي مع طويل العمر بس خلاص صار يعني. فأحيانا أنا ظهر فالناس يقول أوه طويل العمر، ففي تعليقات أحيانا توصل لي طويل العمر وين؟ موجود موجود بس سبحان الله.
1: زي سمية البداية أنت إيش اللي خلاك أصلا تدخلي هذا المجال أساسا؟ يعني أوكي كورونا فاضية. حلو.
2: حب ظهور.
1: حلو.
2: حب ظهور احيانا ترى يعني
1: جميل،
2: هي يعني شيء انت تكتشفه في نفسك. انا احب اظهر، احب اكون شخص معروف.
1: يا سلام.
2: اعرف ان انا شخص عندي قدرات.
1: يا سلام.
2: انت عارف قدراتك، عارف ايش قادر تقدم، وش مستواك، وش يعني وش اللي عندك. انت تحس انك شخص انا قادر اغير. يعني انا اعلم اول شيء انت سبحان الله اذا تبدا مشروع تبدا على مستوى العائله. فتقدم يعني انا كشخص في العائله انا معروفه ذات يعني ذات راي سديد.
1: جميل.
2: اي مشكله يرجعوا لي.
1: يا سلام.
2: اي سالفه ان شاء الله الساعه 6 الو صار كذا ايش رايك.
1: حلو.
2: فانا شفت اني انا قادره. حلو. ليش ما اعطي نفسي
1: انا قادره اغير في المجتمع.
2: أيوة.
1: قادره اثر.
2: ايوه بالضبط.
1: جميل.
0: زين سميه كذا انت وانت تقدم المحتوى يعني ومحتواك ملاحظ ان احنا من خلال تواصلنا في او متابعتنا لك في مواقع التواصل الاجتماعي المحتوى النقدي اللي يتناول قضايا المجتمع. كيف تحددي مواضيعك؟
2: هي مش مواضيعي، مواضيع الناس.
0: مواضيع الناس.
2: يعني مثلا جميل. بداياتي كانت مواضيع واشوفهن واتكلم عنهن او انا مثلا قارئة قوية للكتب.
0: الحمد لله.
2: ففي ممتاز. موضوع انا اقرأ في كتاب او عادي اجلس في الراديو اسمع الموضوع وخلص اطرح الموضوع واتكلم عن الموضوع وابدي رأي. فبحكم ان عندي طول ايش رايك طويل العمر في الموضوع كذي فنبدي رأي ونسمع رأي الناس. بعدين بدأ الموضوع لا إيش رأيك تتكلم عن موضوع كذي إيش رأيك تتكلم عن صاروا ناس إن صار الموضوع نفس الحرب طبعا في مواضيع أسرية أنا بديت مواضيع الأسرية مثلا حماتي تتابعك تتكلم عن الموضوع الفلاني أم زوجي تتابعك تتكلم عن الموضوع الفلاني
0: إن شاء الله ما يتابعوك اللي باب بابي
2: أيوة زوجي وبعدين تعرفوا يعني ليش الموضوع صار له أثر أنا كنت في بداياتي كنت يعني مع الرجال بقوة يعني إن انتبهي زوجك لا لا تخسري لا زواجك لا لا
0: فصار
2: لحظة بعدني
0: كنت تدخلي مع الأزواج
2: لحد الحين فإيش صار لحد الحين فصار الحين يوم ألقي الحريم تقولي والله تخيل أنا زوجي منشنني زوجي مطرش يقول لي إذا تابعي تابعي مال وسمي فتقول لي أنتي ضدهم فيعني أنا موضوع واحد ابتعدت عن التطرق له في موضوع يمكن الشباب يتكلم عنه هو التعديد فقلت لهم ايوه فقلت لهم انا الوحيد اللي لا تخلوني اتكلم في هالموضوع لان انا قاعده يعني معناه انا قاعده اسمح للي
1: ايه
2: فبعدوني عن الموضوع
1: يعني راح يكون في تعارض في الاهتمامات
0: مع أيوه. في في في نساء كثيرات تتكلم عن هالموضوع يعني
1: شوف
0: ما تولد مثلا معك
1: خليني اقول عيد
2: يعني هل يعقل استاذ عيد انا بقول أيوه. والله تزوجي والشرع أيوه. محلل وتخلص من العنوسه أيوه. وبي زوجي وبيقول لي أيوه. انا بتزوج وبقول بيقول لي لا انت فتحتي الموضوع انا
0: كنت
2: سويت سبب
1: خلوني اقول نقطه في هذا المجال في هذا الجانب
0: أيوه.
1: انه ام الوسمي في هذه النقطه بالذات عدم قبولها بالحديث عن هذا الموضوع دليل على صدقش في طرح المواضيع أنا أكون صادقة أنا لما أطرح موضوع أيوة. أطرح من وجهة نظري
2: أيوة بالضبط.
1: وقناعتي
2: بالضبط.
1: فما راح أطرح موضوع أنا معارض لمبدئي
0: طيب صح. معاك أنا أنوار معاك
1: حلو.
0: بس الحين مثل ما تفضلت طبعا سمية ذكرت أنك أنت تكلمت عنه قبل صح
2: لا
0: موضوع التعدد
2: ابدا
0: اللي هي ما تكلمت عنه
2: ابدا وكنت دائما ضدهم اقول لهم الاخر بعدوني عن الموضوع انا معاكم معاكم ضد الطلاق واقول للحريم صبرا وهلا هلا فزواجكم وصبرا على الظروف لكن بعد منوع عن موضوع التعداد
0: المهم انه
2: بقول لك ليش انا ضد التعداد التعدد عندنا مفهوم خطا له ان شرح حل الاربع اوكي شرح حل الاربع والله راضي وكله اوكي ونحن ما نقدر نعترض على الدين لكن يجيك شخص ظروفه الماديه ما تسمح اموره ما تسمعه ويقول لك والله انا الله محلل لي اربع طيب الله محلل لك تصلي الفرض في المسجد ليش ما تصلي فيعني خطا انك انت تمسك من الدين باب وتقعد مركز عليه لا خلونا على هالموضوع بس
1: طيب ان شاء الله ومثل ما قلنا هذا الموضوع بالذات له يعني وجهه الخاصه صح. والرسميه الخاصه اللي ممكن يتجه الواحد لها صح. انا كمؤثر اجتماعي ما راح ازيد ولا أنقص في هالموضوع بالتالي المواضيع اختيار المواضيع بالنسبة لي أم الوسمي تتصل على خلنا نقول مواضيع تمس المجتمع صح. ولابد بالضبط. من وجود بالضبط. حبيت موضوع المشاورة بينش وبين طويل العمر
2: أيوة
1: إن أشاورة ها ايش رايك ها نطرح ما
0: يمكن
1: نطرح
0: يمكن مشاورته في كل المواضيع إلا موضوع التعدل ما شاء الله
2: أنا حتى يوم تكلمت عن الموضوع قلت له سمعت الموضوع قال لي لا ما سمعت الموضوع لأنك أنت ضد الموضوع بس سبحان الله لا بس الحين خلاص تعدينا مرحلة إن أنا يمكن أنا في أمور أشاورة مثلا الحين أنا أحس نفسي وصلت مرحلة مستشار في ناس تتصل فيه عادي فضفض خلاص فضفضي أنا أحس كذي أحس كذي أحس كذي أنت إيش رأيك فيعني أنا إذا الشخص هيك شاورك إذن هو شخص واصل أسوأ المراحل إذن لازم أنت تكون إيجابي ما تطلع النقاط السلبية في الوضع اللي هو فيه فأحيانا أنا ما تكون عندي إجابة أرجع يعني مثلا أنا مش ما دارسة تخصص أصلا فأرجع للكتب أرجع لإيش قال العلماء أرجع للقرآن إيش قال في الموضوع السنة إيش صار في الموضوع بعدين أعطي رأي
0: أم الوسمي هل في جهات معينة أنت يعني شريكة معها أو أنه مثلا في جهات معينة تطلب منك أنك أنت تتكلم في مثل هذه المواضيع
2: في
0: جهات حكومية جهات خاصة
2: أقول لك عن موضوع خطير أنا تكلمت عنه مثلاً موضوع التحرش بالأطفال أو التحرش السفاح من ذي القربة اللي هو التحرش من من الأسرة تمام فهي الموضوع صارت ضجة فيه مش طبيعية فأنا الموضوع أصلاً ياتني قصص من شؤون ياتني قصص من مراكز ياتني قصص من ناس يعني معنيين في الموضوع فقلت كلمة في الموضوع ما أني كنت فأنا كنت خايفة ومترددة كيف بتكلم الموضوع خطير
1: أكيد.
2: بسيط انك انت تقول لواحد صح. انتبه من اخوك انتبه
1: صحيح.
2: من ابوك
1: من
2: انتبه من عمك
1: محارمك صحيح
2: موضوع خطير
1: صحيح
2: بس موضوع صاير فانا يوم اتكلم قالوا لي لا صاير ونحن عندنا قضايا في المراكز وعندنا ملفات وعندنا فانت تكلمي في الموضوع فاول ما تكلمت في الموضوع صار نقاش بيني وبين وحده صاحبه حضانه اطفال فتقول لي هي أسوأ موضوع تكلمتي فيه فصار النقاش وموجوده موظفه في الشؤون فتقولها لا بالعكس هذا أهم موضوع تكلمت فيه لأن الموضوع أنتم ما تواجهوا نحن كموظفين حكوميين نواجه الموضوع بشكل كبير بس المجتمع يخاف يواجه نحن مشكلتنا أن المجتمع ما يريد إلا يعني نجمل الأشياء نبين الأشياء جميلة نبين المجتمع جميل نبين لكن الحمد لله أثر هاي الموضوع لا وبعد في الأسبوع نفسه اللي نزل فيه الموضوع أذكر نزل المدير العام للإدعاء العام وتكلم عن نفس الموضوع المشاكل اللي صايرة في المجتمع إذا الحمد لله أنا قاعدة أتكلم في الحق أو قاعدة أنبه للحق بس الحمد لله أنا حصلت الأثر وحدة تقول لي تخيلي أنا ما أنا كنت أخلي بنتي في البيت وأطلع فأمي تتصل فيها تقول لي بنتك وين أقولها في البيت تكون ما سامعة من الوسمي قايل لا تخلوا الأولاد في البيت بروحها قلت لها الدرجة قالت أيوة الدرجة الحين ما تخلي تقول يعني أنت تحكمتي فينا نحن الحين ما نقدر نخلي بناتنا بروحهم أولادنا بروحهم في البيت
1: هو نشر وعي أم الوسمي نشر وعي نشر ثقافة نشر رسالة أشكرش أمانة على هذا الرسالة الواضحة اللي أنت جالسة تسعي إليها
2: شوفي أنا بقول شيء أنا دائما كنت أقول للمتابعين أو أظهر أحيانا أختفي بالشهر والشهرين فهم دائما ينتقدوا ويعتبوا أنت تختفي ليش أقولهم شوفوا إذا ما في شيء أنا أقدمه ويأثر في المجتمع ويمثل بصمة إذن أنا ظهوري ما له معنى ليش أظهر عشان أقول كل الناس تصور وكل الناس تعلن وكل الناس عندها محتوى فأنا ما لي دور أما إنه أحيانا يصير مواضيع تعرف في موضوع يصير ضجة على مستوى السوشيال ميديا أنا الوحيدة اللي ما يخصني لأن أنا أعتبر هذا الموضوع عبارة عن اصطياد في المي العكرة الموضوع لا يعنيني
0: كيف؟
2: يعني مثلا يصير تصير صورة ترند وإذا حطيتها الكل يتابعك أنا هي الوضع ما يناسبني والموضوع ما موضوعي، لأنه بيتكلم فيها الأول والثاني والثالث، إذا ما صدق الأول بيصدق الثاني، إذا ما صدق كل حد بيدلو بدلوة.
1: يا سلام.
2: إذن أنا ما لي دور فيني عشان أقدمه، ما في شيء جديد أقدمه، مش بقول يعني مثلا الضجة اللي صارت في المجتمع قبل فترة بسبب الحفلة مال عبد المجيد، هالشيء الوحيد اللي أنا أحس إن أنا ما لي شغل فيه.
1: إيه يعني أنت بمعنى ثاني الأهداف اللي أنت تسعي إليها هذا ما رح يصير.
2: أيوة. مختلف، ما لي شغل، هو
0: ما في إطار الشيء اللي أنت تتكلم،
2: هو حر وما ما لي دخل، يعني أنا ما أقدر أتدخل أكثر من كده.
1: أيوة.
2: مع من الكل انتقد، يمكن اللي انتقدهم أول ناس كانوا معاهم وكانوا أوكي وكانوا
1: جميل،
2: بس عشان صار إنه ضج والكل ينتقد خلاص أنا بروح بنتقد،
1: وهذا هو عمل اسمي.
0: على فكرة قبل بعد إذنك أنوار، هذه الأشياء اللي هي أحيانا تقول إنه للمؤثر أو الناشط أو المشهور وكذا يقول هذه فرصة.
1: إيه؟
0: إني أنا خليني أخذ معاهم على أساس إنه أنا أحصل الترند.
2: نحن نخوض مع الخائضين. أيوة.
0: ليش هالفكرة ما عند أم الوسمي؟
2: لأن أنا ظهوري الهدف.
1: أيوة.
2: الهدف الطير. يعني نحن مثلا إذا تركز على مواضيع، أنا أتكلم عن التربية، عن كيف تربينا، عن الأصول، عن مثلا أم الوسمي كانت يوم من الأيام ضحية الطلاق. ما مررت به في فترة الطلاق أو فترة انفصال أمي وأبوي، هذا كان بالنسبة لي دروس، فترة دروس تعلمت منها، درست منها، إذا في ضحايا ثانية مفروض ما تمر باللي أنا مريت فيه. جزاهم الله خير، واللي من توفي فيهم الله يرحمه، أحسنوا التربية وربوا، وأنا أمثل مجتمع ترى، وأمثل تربية وأمثل بلد.
1: نعم.
2: فإذا لازم أمثلها خير تمثيل.
1: صحيح.
2: ما يهمني إن الحين خلاص ترند ولازم أنا مع الترند، ترند مش موضوعي. موضوعي أنا إيش غيرت. وبعدين أستاذ عيد بخبرك موضوع، أنت لاحظت إن الفترة الأخيرة كنت عادي جلابي وأموري طيبة، الفترة الأخيرة قمت ألبس عباة. ليش؟ لأن أنا عندي مثلا حاليا الوسمي وأخوانه،
1: هاي الفيديو
2: آمين جميعا يحفظ لكم أحبائكم، هاي الفيديوهات يوم من الأيام بتكون شيء هم يرجعوا له.
1: صح.
2: فإذا ما أكون أم مشرفة لهم يوم من الأيام ويفتخروا إن أنا أمهم، فإذا أنا لا أستحق أنا أمثلهم بعد. فيعني تعرف مرة إيش يقول لي الكبير طبعا فيهم، يقول لي أمّا أنتي الحين خلاص دخلتي وأمورك طيبة في السوشيال، ويمكن تحصلي نجمة يمكن ما تحصلي، بس أمّا ما يكون أول قرار إنك أنت تشيلي الشيلة
1: يا عمري.
2: مع من نصير، بس يعني هو يشوف النظر نظرته. إيه. يعني هالكلام خلاني أحس إن أنا ظهوري مش لي أنا وبس، في ناس تقيمني بعد.
1: إيه.
2: هو صغير بس قيم،
1: الله يحفظه،
2: لتقييم حتى حين أقول إيش رأيك، يقول لا أمه أمورك طيبة.
1: أم الوسمي، وإحنا نذكر هاي الحدود اللي لابد إن الواحد إنه يلتزم فيها، مثل ما قلتي لصورته لعائلته وغيره. البعض يشوف ممكن طرحك لبعض المواضيع جدا جريء، فأنت من هالناحية كيف، إيش هي الحدود بين الجرأة الزايدة وبين توصيل الرسالة بشكل عفوي وواضح؟
2: شوف استاذ، انا لما اقدم احيانا في مواضيع انا صدق اتجنبها شهر شهرين ثلاثة شهور، بس انا في شيء لحظه ان الموضوع احيانا تعرفي يوم افتح موضوع، هي الموضوع يكون عباره عن خمس قصص في نفس الموضوع. يعني تسمع خمس قصه مني وقصه مني وقصه مني وقصه مني، اذا انا الحين قاعد اقول لنفسي هاي رساله، ما في رساله اكبر من كذا تقول لي خلص، ما في مجال اني جرأة، او مش انت قاعد تأدي رساله خلاص، انت الحين خط المنصه فتحمل ما يجي.
1: ايه.
2: فواجه، لكن بعد اتقي حدودك، حط حدودك، حط حدود البلد، حط حدود تربية، حط حدود الدين. يمكن في كلام نحن نقدر نقوله، في كلام تعتبر، في كلام يعتبر خطوط حمراء ما مسموح لنا نحن نقوله أو نتكلم فيه. فأحاول إن أحترم هالموضوع في موضوع الجراء أحيانا في المواضيع، مع من هالمواضيع أحيانا تكون شائكة وخطيرة، ولكن
0: أم الوسمي هي نفسها على الشاشة، نفسها في الواقع
2: نوعا ما
0: اللي في الشاشة نفسها في الواقع،
2: أو
0: في جانب هناك مختلف،
2: في 70% 90%
0: في جانب مختلف الجمهور ما يعرفه،
2: في جانب اللي هو جانب المربي القاسي الشديد شوية، اللي عنده أشياء يخاف منها، أشياء يخسرها، أشياء لازم يحافظ عليها، حدود، أشياء يتقي يعني شرها. في اختلاف، وفي شيء من الشخصية الحقيقية الواقعية يعني.
1: جميل. أكيد واجهتي جيد كثير اختلاف آراء في المواضيع اللي تطرحيهم، وبعدين يجيك انتقادات لاذعة، يعني تقول يا ربي أنا كيف أواجه هالانتقاد.
2: البداية
1: خبرينا
2: كانت
1: عن
2: صعبة.
1: نفس هاي الخبر
2: الشيء أصعب شيء كانت البداية. يعني تعرفي أول ظهور لي كان عبارة عن يمكن نتعرف، يمكن نعرف شيء عنك يمكن ويمكن بس أنا كنت ثابتة على قيمي خلاص ثابتة. الحين لا الحمد لله رب العالمين حتى الانتقادات قمت يعني
1: كيف تتعاملي معها؟
2: على قولة دائما أنا يوم أشكي من الانتقادات طبعا أنا سيدة أركض أشكي لطويل عمر فيقول لي انتقاداتهم شربها عسل
1: وأشرب عسل. في الحمد لله أيوة. وجود السند.
0: السند الداعم.
1: في هذا الداعم في هذا الموضوع جدا مهم
2: بالضبط
1: لمواجهة مثل هذه المواقف.
0: زين إحنا تكلمنا عن هدف الانتشار والشهرة. يعني أنت نقول الهدف أم الوسمي كذا بس فقط إنك توصل رسالة.
2: الإصلاح.
0: الشهرة ما تهمك؟
2: لا لا مش يعني هي تشوف. أنا أصلح بس إذا ما عندي شهرة أنا بصلح من يعني رسالتي لمن أديها يعني مثلا أستاذ عيد أنت كيف وصلت لك رسالتي طبعا أنا كنت في السناب شات من 2020 تقريبا الحين يمكن آخر شهرين أنا دخلت التيك توك والحمد لله حققت رقم قياسي وحققت مشاهدات قياسية والكل يقول لي يلا روحي إكس روحي إنستغرام بس أنا موقفة يعني بعدني ما بهربش العالم فيعني أنا أعطي أنا كيف تعرفي بقول لكم شيء يكفي إن الحين أنا كل ما أروح مناسبة سعيدة أو حزينة خلي كل المجتمع في صوب وتعال استلم لي الحرم الكبار
0: الناس اللي ينتقل فيك
2: أيوة والكل يبوس نحن نزلنا التيك توك والسناب عشانك نحن السلام. نتابعك تعال أبوسك تعال أحبك تعال المواضيع اللي تنزلي صراحة مواضيع مهمة أنت المؤثرة الوحيدة اللي أنت حريم كبار في الخمسينات والستينات أنت يعني تقوم لك حرمة كبيرة من مكانها وتتحب راسك إيه. أنت اللي في التلفزيون أي تلفزيون في التك نحن قلنا لهم نزل التك تك فيرسل لي أمي تتابعك
1: إيش السر أم الوسمي إيش السر تحسي هالمحبة
2: أظهرت المدفون اللي كان معهن يعني مثلا نحن الحين التربية تغيرت التربية صارت تربية حديثة فأنا بصريح العبارة ابتعدت عن التربية الحديثة ورجعت للتربية نحن كنا كذي نربي كانت التربية كذي الحين كذي صار كذي فأظهرت واقع المنازل اللي الكل يخاف يواجه في نفسه نحن نخاف نواجه الواقع
1: إيه؟
2: فأنا رجعت للواقع رجعت للي هن يحتاجنه هن ما يحتاجن إن يشوف إن آخر موديل عطر نازل آخر سيارة آخر هم ناس يحبوا إن حد يلتف صوبهم فأنا التفت صوبهم طبعا بقول لك السر أنا أول ما بديت كان السلام عليكم أخباركم متابعين عساكم طيبين أخواتي إخواني عساكم طيبين فجاتني واحدة من أهل رايلي الله يحفظها يا رب
1: آمين
2: دعمة من الداعمين الأقوياء يعني فقالت لي سمعي طبعا إحنا كل مكان نروح يقولون نتابع حرمة أخوك عشان تسمع من النص اللي ذكرتها فتقول لي ركزي أول ما تسلمي شخبارك المهاتي
1: الله
2: فحتى وحدة والله لأن أنا حصلت الأثر وحدة قالت أنت اللي تقولي كيف حالك المهاتي يا ربي يعني أنت الملاحظات سبحان الله
0: زين سمية ما فكرت في الإعلانات بما أنك حققتي هالمتابعات وهالمشاهدات
2: هو الإعلانات يمكن يكون طموح يوم من الأيام لكن أنا شوي عندي موضوع المصداقية يعني أخاف يعني من موضوع المصداقية
0: إنزين يعني الناس اللي تسوي إعلانات الحين غير ما عندهم مصداقية
2: أنا ما أقدر أقول ما عندهم مصداقية بس أنا أخاف من موضوع المصداقية
0: لا أنت دائما لما ينعرض لك أكيد مثلا محتوى أو سلعة معينة أنك تتكلمي عنها
2: في ناس عرضوا لي وأنا ما سويت لهم إعلانات ويمكن ما رجعوا يسألوني ليش ما سويت إعلانات
0: ليش؟ احنا نسألك في تو الناس ليش؟
2: لأنه هو يتمنى منك أنت تقولي أن هذه مثلا هذه الدقائق تبيض ذهب
0: يعني جاك إعلان وصلك إعلان بالطريقة هذه؟
2: أيوة وهو الواقع أنه يعني دقائق عادية أنت ما تقدر للناس أن تقول للناس أن الدقائق هي تبيض ذهب
0: حصلت على مبلغ كبير من
2: حصلت
0: الإعلان هذا؟
2: حصلت
0: ورفضتي؟
2: ما أعلنت أصلا ما قدرت أعلن لأنه يعني كان هو يتمنى شيء وأنا
1: لكن المبلغ وصل لحسابك
2: المبلغ حسابك. كبير مش بسيط يعني كان يمكن أقوى مبلغ يوصلني بس أنا ما قدرت أعلن لأنه يعني تعرف يوم دخلت دخلت بالسوشيال ميديا كل الناس يقول المشاهير كذابين مشاهير كذابين مشاهير كذابين
0: احنا ما نعمم نبقى نقول
2: العام العام كذي عامة يعني أنا ما أعمم صح احترامي كل المشاهير وكل واحد وكل بدوره
1: حلو
2: وكل يؤدي دوره
1: صحيح
2: فنحن هاي الدارج إن المشهور كذاب نحن ياسين نتبع فحتى يقول لك نتبع والله وبكرة لا تتغيري وبكرة لا يصير وتصيري مثل اللي قبلك فهيك شخص يقول لك إن أنا أريدك تقولي إن هي الدقيقة تبيض ذهب أنا جبت الدقيقة ما باضت ذهب
1: إيه فهل هذا صار هاجس بالنسبة لي أم الوسمي إنه لا يكون الناس يوم الأيام يفكروا فيني إني أنا ممكن أكون من صنف الكذابين، خلنا نقول الصنف الغير صادقين غير أمينين
2: بالضبط. أيوة يعني مثلا في إعلان أنا ما سويته من ناحية المبدأ، بخبرك إيش من ناحية المبدأ. مثلا هو الإعلان عن كان عن شيء يسوون الحريم، فأنا كأم الوسمي عادي أسوي، بس أنا عارفه وعارفه ومتأكدة إن الموضوع في موضوع تحريم وحلال ولا ويصير وما يصير.
1: نعم.
2: فأنا صارت معي مسؤولية إن أنا لو تكلمت على الموضوع هنا قدوة. يعني أنا تعرف أستاذ عيد إيني بناتك صغار أتفاجأ تقول لي والله أنت قدوتي، إذا أنا قدوة أنا بتحاسب. يعني إن أنا أقولها تسوي كذي حلال والله وبتستمتعي والله بتطلع جميلة، أنا أسوي لنفسي، بس أنا ما أقدر أقول إن أسوي كذي عشان إعلان أنا بأخذ مبلغ وبستمتع وبسوي، ولكن أنا بعد شلت ذنب الناس اللي تتبعني أو الناس اللي تتابعني وواثقة فيني، هذه الثقة أنا قاعدة هسه. ففي أشياء أنا ما أقدر، يعني خلاص مبدأ ما أقدر إن أنا أتخطاها. يمكن تغير المبادئ مستقبل عشان ما يقولوا أم الوسمي قالت مبدأ وبعدين تمسكت.
0: زين ما فكرتي مثلا تتعاوني مع أحد المشهورات مثلا أو المؤثرات؟ ما جاكي عرض يعني ما صار تواصل؟
2: شوف أنا دائما يجيني سؤال ليش أنتي ما تكوني في المعارض مثلا، معارض العطور، المعارض اللي معارض المشاهير. أحس إن المكان مبلي ولا يعنيني، يعني التعاون معهم لا يعنيني. يعني أنا مثلا في مشهورات أنا انتقدتهن، بس ما انتقدتهن بالاسم، بس أنا نزلت انتقادات وكنت أقصدهم حقيقة الأمر بسبب سلوك. يعني في أنتي يعني مشهورة والله ميزك وعطاك هذه كل الناس محبة كل هذه الناس، آخر شيء أنتي سلوكك، يعني أنتي بنت صغيرة وتتبعك وسوء سلوكك بسبب تصرف منك أنتي، هي شيء خطأ. فأنا ما مقتنع بالكل عشان، فيعني أنت أحيانا تقول في اجتماع مشاهير أنتي ليش ما موجودة؟ ما يهمني، لأن هالمكان أصلا مش مكاني، أنا ما ظهرت عشان أكون في اجتماع ومجموع وناس تصور
0: تسليط أضواء وغيرها.
2: أيوة وانت منشني وانا منشنك خلاص. يعني حتى في مثلا حتى واصل معي نسوي إعلانات عشان دفع مبلغ ونسوي عشان تحصلي النجمة. قلت لها أنا مع كل حبي واحترامي لك وتقديري وأنا سعيدة بتواصلك، لكن أنا ما محتاجة للموضوع، ما بعشان أنا ما محتاجة النجمة، عشان أنا قاعدة أدي رسالة، يمكن رسالتي توصل يمكن ما توصل، يمكن تأدي يمكن ما تأدي، لكن أنا في يوم من الأيام كل هالتصرفات وكل هالناس بتحاسب عليهم، فخلني أتحاسب على أشياء، يعني أتحاسب على نفسي.
1: إيه.
2: فما أشارك يعني
1: شيء أنا مقتنعة فيه، شيء أنا عارفة إنه راح يفيد المجتمع، راح يغير المجتمع للأفضل.
2: يعني حتى أنا في دعائي مثلا في الصلاة يوم أدعي الله يا رب اجعلني مؤثرة،
1: آمين.
2: يا رب اجعلني مؤثرة في الخير، مؤثرة في ديني في الخير، مؤثرة في أخلاق البنات، مش يعني لأن أنا مثلا عادي، أنا إنسان طبيعي ودائما أقولهم أنا طبيعية ذات أخطاء، عندي أخطاء أروح حفلات أروح، بس هي الجانب أنا ما أحاول أبينه. ليش؟ لأن هالجانب يعنيني أنا كشخص، لكن هالشاشة دام إني أنا ظهرت فيها فتهني جميع الناس اللي تتابعني.
0: صحيح.
2: ليست أم الوسمي بروحها الحين تتابعني ناس، تتابعني هني ويتابعني هني ويتابع. أنا أمثل البلد، يعني تيك ناس من السعودية من البحرين من قطر، أنا أمثل أمان. فإذا لازم أمثلها أحسن تمثيل، أمان جميلة وبناتها محترمات وخلقات، إذا أنا لازم أظهر هاي الأخلاق.
1: ردت فعل أهلك أم الوسمي، ردت فعل أهلك اللي هم من أهل أبوك أهل أمك بيتك بعيدا عن الزوج؟
2: أنا قليلة التواصل، تفاجأت فيهم بعد الظهور أنهم كلهم يتابعوني، صاروا والله نحن مشجعينك ونحن معاك ونحن عمك ونحن عمتك وأنا فلان فأقولهم كلكم تتابعوني، يقولوا أيوة كلنا نتابع. مثلا عمامي الكبار أنا ما أشوفهم وايد كذي، فيوم تلاقيت قالوا والله افتخرنا يوم نزلتي الموضوع الفلاني، والله يوم نحن نفتخر، والله ترفع الرأس، والله كلام. فيعني الحمد لله ردة الفعل، مع أني أنا كنت خايفة ترى كانت جديدة على قلب، بس يعني ردود أفعالهم كانت أجمل ما يكون، يعني حسيت إن أنا عندي عزوة واقفة معي.
1: إيش أهمية المحتوى بالنسبة للبنت؟ إيش أهمية المحتوى اللي تظهر فيه لتقبل المجتمع والعائلة على وجه الخصوص؟
2: شوفي البنت دائما تعامل، يعني اعتذر على الكلمة، في بداية ظهورها تعامل كسلعة. يعني إيش بتفرقي عن غيرك؟ إيش ممكن تقدمي غير عن غيرك؟ يوم يومين، حتى دائما الحين تسمعي كل يوم يومين المشهور، الحين دائما تسمع التعليق المشهورة أول شيء تظهر كذي، بعدين ترفع الشيء كذي، بعدين ترفع الشيء، وهي رايحة. بس البنت ترى يعني تربية،
1: صحيح،
2: البنت أسرة، البنت مربية، وهي شيء أنا دائما أركز فيه يا يعني، وأنا دائما أقوله يا أخواتي أنتن مربيات اليوم، أنتي بنت صغيرة باكر بتكبري، باكر بتربي عيال، باكر بتربي مستقبل باكر، ف يعني ضروري تكون موجودة، بس تكون موجودة بشخصها بحقيقتها، مش موجودة عشان أثبت إن أنا عندي، أنا أقدر أشتري، أنا البراند الفلاني، أنا لا لا لا، الموضوع ليس بهذه النظرة وهذا المستوى.
0: الموضوع
1: الموضوع
0: جدا، والحوار
1: أكيد. أحمد مال الله يقول
0: في سؤال،
1: أحمد مال الله يقول متابعنا من الرياض يقول ما شاء الله تبارك الرحمن ربنا يحفظها ويطول بعمرها، واجهة مشرفة لسلطنة عمان، تحية من الرياض.
2: آمين. شكرا أخوي أحمد وبارك الله فيك، وهي الشيء اللي نتمناه يعني في كل خواتنا الخليجيات مش العمانيات بس،
0: أكيد.
2: إن نحن تربينا أكيد. على مبدأ، تربينا على سلوك، تربينا على أخلاق، فصعب إنك تفقد ما تربيت عليه، صعب إنك أو أنت يعني عندك ركيزة، صعب إنك تتخلى عن ركيزة طبعا أساسك
0: أكيد. نرجع لمسألة اللي هي المقاطع وأكثر انتشار وكذا، المقطع اللي تشوفه سمية إنه هذا المقطع اللي أخذ صدى كبير بين الناس،
2: المقطع
0: وليش اللي المقطع صدى انتشر بهذه الطريقة؟
2: المقطع اللي أخذ صدى، تكلمتنا عن موضوع إن البنات اللي يتزوجن و24 ساعة بيت الأهل، هاي المقطوع طبعا يمكن ما شفته، سوى ضجة مش طبيعية.
0: كيف؟
2: صار منشن في العائلة، صرت يعني مثلا أنا خلت من المجتمع، صارت عائلتي يسبوا يعني مش سب يعني يتواصلوا مع بعض، ترى أنا منشنت فلانة، قلت لها ترى تقصدك، منشنت فلانة تقصدك منش، فأنا قلت يعني حتى واحدة من بنات عمي تواصلت معي قالت قصديني، قلت وانتي ولا في بالي أصلا يعني يوم فتحت الموضوع، أنا كنت شفت حالات وحد كلمني عن موضوع إن يعني مثلا واحدة تكلمت تقول زوجة أخوي من تزوجنا 24 ساعة فاتح لها بيت ودافع مهر 9000، هي 24 ساعة بيت أهلها ويوم الجمعة تتغدى بيت أهلها، فكان هني الموضوع. فصار الموضوع الناس تحسست، فأذكر أول مرة تواصل معي عمي الكبير يقول لي بنت أخوي ترى عجبني الموضوع اللي تكلمتي عنه، في ناس وايد تستاهل منشن
0: فعلا.
2: فهي المقطع سوى ضج مش طبيعية ووايد حصلت، شوف أنا المقاطع اللي تسوي ضج اللي هي اللي حصل فيها ردود فعل سلبية
0: أكيد صحيح. وهذا اللي أكثر انتشار يصير أيوه. فيها يعني.
2: اللي فيها ردود فعل إيش دخلك هو راضي، نحن إذا هو راضي أنت ما يخصك، لا إيش دخلك، لا أنت شليك أنت، فسلامات أنا ما قلت شيء، أنا أتكلم عن ناس ترى ما تكلم يعني
0: إيه. دائما أقول تتكلم عن واقع،
2: أنا دائما أقول شوفوا إذا الموضوع أتكلم فيه لا تشوف إن الموضوع موضوعي ولا تشوف إن الموضوع موضوعك،
1: صح، لا تشخصنها،
2: لا تشخصنها، موضوع حد من الناس بس ممكن ما تكون أنت،
0: صحيح.
2: فإذا أنت تعاني من المشكلة حل مشكلتك مع نفسك، فأنا أحصل ما شاء الله ردود تبارك الرحمن.
1: زي أم الوسمي بهالمناسبة ما تختار دائما المواضيع اللي فيها تعليقات سلبية واللي ها راح تضرب،
2: لا لا لا لا
1: ابدا،
2: لا بالصدفه يصير بالصدفه بالصدفه يعني مثلا موضوع تكلمت مره عن الاطفال، يعني طبعا انا رئيسه مجلس في المدرسه، ففي مبادرات للمجلس المدرسه ان الامهات يحضرن حصص احتياط في ايام يحضرن فيها حصص الاحتياط،
0: جميل،
2: طبعا في الاساسي، فانا يوم رحت الولاد الصغار ما يقرون ما يعرفون شيء في القراءه والكتابه، اذكر انا اول حصه يعني جيت من هناك احترق، انا شوفي تعرفي ايش مشكلتي، المواضيع يعني تلامس نفسي يعني عادي الموضوع ما يخصني وانا قاعده اصيح، يعني حتى يوم اتواصل مع اختي تقول لي انت، اقول لها انا حزينه تقول لي انت ما فيك حزينه، انت فيك تراكمات مواضيعك، فصيحي وعبري عن مشارك بعدين تكلمي. فانا يوم تكلمت عن الموضوع الكل يعني هي المواضيع اللي سوت ضجه، وانت في ناس فكرني معلم وانت ايش دخلكم، وانت قلت لهم يا اخي انا بفنى عمري وبخلص فلوسي، اهم شيء ولدي يطلع متعلم، الشيء الوحيد اللي مستقبلا هم يحتاجوا العلم،
1: صحيح.
2: فتيني تقول لي والله المعلمه ما علمت طيب نحن عندنا اطفال وهو قدرات، صعب ان انا اقول يعني ان طفلك ما يقرا لانه فاشل، هو قدرات
1: صحيح،
2: ولكن اهتمي بهذه القدره، اهتمي بهذا الطفل، يعني تزعلي انه يعني انا حسب نظري ان الطفل ما يحتاج انه يكون اول وثاني وثالث، يحتاج يقرا ويكتب، ركزي على قراءته وكتابته وشكرا، عشان ما يكون يوم من الأيام بين قرناء طفل يعني غبي
1: بالضبط،
2: ما يعرف شيء، جاهل، والجهل مشكلة
1: بالضبط.
2: خلاص طولت عليكم شكلي
0: يعني.
2: أيوة طلعت لخاطري
0: والله ما قصرت يعني
2: الحمد لله الحمد لله.
0: كلمة أخيرة حابة تقوليها من خلال هذا اللقاء سمية الراسبي أم الوسمي؟
2: والله هاي الكلمة أنا أتمنى إنها تكون من مواضيع المستقبل اللي هو الشقاق بين الأخوة، فأنا أقول أخوان ما لنا غنى عنهم. الأخوان أهم شيء. ما في فايدة إن أنا بعد ما أسمع إن مات أي وأحزن وأحب بوسع قبيل ما تعوض. فأخوانك أخوانك أنا وايد مهم عندي موضوع العلاقة بين الأخوان. أخوان اثنين يلتقوا في مكان حتى السلام عليكم ما يسلموا على بعض هي وايد صعب. شعور صعب، مشاعر صعبة، إحساس صعب. أنت كل المجتمع تعرف إن أخوان فلان وفلان متزعلين كأخوان، فهي في مصلحتك. ودائما الشقاقات بسبب أشياء تافهة، أولاد، بيت، ورث، سيارة، زوجتي غلطت على زوجتي، أشياء لا تسوى. يوم تيجي تحسبها حتى يعني تحس إنها ما يعني أنت تصلي وتصوم وتقيم الصلاة وزعلان من أخوك. فأعتقد إن مفروض نراجع حساباتنا في هالموضوع.
0: هذه رسالتك
2: حقيقي، يعني الأخوان أهم شيء. يعني أنا أشوف هذا الزمن الأخوان أهم شيء. شكرا على وقتكم.
1: شكرا على وجودك معنا.
2: والله شكرا انت اللي شكرا على الفرصة.
1: استمتعنا كثير معاش، واستمتعنا بالحوار والكلمات الرائعة والنصائح المبطنة الكثيرة اللي تبارك الرحمن ما قصدتي. طبعا أم الوسمي سمية الراسبي، نتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى إنك توصلي لأكبر شريحة من شرائح المجتمع، توصلي لهدفك بتغيير المجتمع للأفضل والأحسن. ومجتمعنا دائما يسعى أن يكون مثل هذه الأمثلة متواجدة، وهي اللبنة اللي تبني المجتمع أكيد للأفضل والمستقبل الواعد بإذن الله.
2: مجتمعنا فيه الخير، وشبابنا فيها الخير، وبلادنا فيها الخير، وبناتنا فيها الخير. أهم شيء بناتنا فيها الخير لأنها بنيات المجتمع.
0: والنعم والنعم
2: حياكم الله.
0: إذن مستمعي الكرام، كانت معنا سمية الراسبية أم الوسمي في حديث ذو شجن. الحين نطلع معكم لفاصل، وبعدها إن شاء الله هي الفترة الدينية لأذان المغرب، وبعدها إن شاء الله مستكملين معكم برنامج تو الناس.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
4: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مستمعينا مستمعي إذاعة الشبيبة، رجعنا لكم من جديد في برنامج تو الناس. هذا البرنامج اللي دخل في ساعته الثالثة. مستمعينا معاكم اليوم يوم الاثنين، مواضيع بعد بانتظاركم أكيد، وراح نرجع معاكم مباشرة إلى ولاية وحكاية الجزء الثاني.
1: أكيد مستمعي الكرام، معكم مواصلين فقراتنا اليومية والأسبوعية من برنامج تو الناس، وما زلنا في ولاية وحكاية وجزءنا الثاني. احنا جزءنا الأول أعتقد أنه خلاص المفروض أنه الكل جاوب.
0: إيه بالضبط،
1: وقالنا ولاية
0: خلنا نكمل الجزء الثاني ولا نقول ولاية إيش.
1: أكيد. إذن مستمعينا الكرام، جزءنا الثاني في هذه الولاية هي تعد من أكبر ولايات محافظة مسقط، تعتبر من أكثرها كثافة سكانية ونشاط، تطل على خليج عمان، على بحر عمان، وتعد من أهم المناطق الحيوية في العاصمة. فيها أحياء معروفة مثل المعبيلة، الخوض، الموالح، الرسيل وغيرها، وتضم مؤسسات مهمة مثل جامعة السلطان قابوس، إضافة إلى مرافق صحية وتعليمية كبرى، كما تحتوي على تاريخ قديم ومعالم تراثية ومساجد تاريخية، إلى جانب تطور عمراني حديث يجعلها واحدة من أكثر الولايات تنوعا في السلطنة. إيش بعد؟
0: طبعا الحمادي قال ولاية السيب.
1: ولاية
0: الحمادي، ولاية السيب.
1: إيش رأيك يا نور؟
0: ما أدري والله،
1: ما أعتقد أنك رحت أنت هذا بعد كذا ولا ما
0: رحت. لا أبدا.
1: كالعادة يعني مسألة عن رحت تدخل ما رحت بعدني. رحت تدخل ما رحت.
0: ولاية السيب، إيش أنت رأيك؟
1: ولاية السيب سكر
0: وحليب.
1: اي
0: والله
1: الله الله.
0: هي ولايه السيب مستمعين، اليوم نحن نتكلم عن ولايه السيب. هذه الولايه الكبيره من اكبر ولايات محافظه مسقط في سلطنه عمان، واكيد هذه الولايه مستمعين تجمع مثل ما قلنا بين التجاره والساحل والجبل، وايضا هذه الولايه اللي اكيد توجد فيها اول جامعه في سلطنه عمان، وهي جامعه السلطان قابوس، اكبر صرح علمي في سلطنه عمان وأقدم صرح علمي. وأكيد مستمعينا هذه الولاية اللي ضمت أكيد مثل ما ذكرنا أحياء معروفة مثل الخوض، الرسيل، المعبيلة، الموالح، فبالتالي نحن نتكلم اليوم عن ولاية السيب.
1: وبكرة وين رايحين الثلاثة أنوار؟
0: ريحنا اليوم، ريحنا
1: اليوم، ما حركنا
0: السيارة. ما حركنا هوايد، بس مسافة 20 دقيقة وردينا
1: ورجعنا.
0: ايه وين نروح باكر متابعينا؟ اي محافظة يا عيد
1: بكرة؟
0: ممكن نروح؟
1: ممكن محافظة الوسطى، احنا رحنا في محافظة الوسطى،
0: طولنا على الداخلية. طولنا على الداخلية،
1: يبالنا رجعنا.
0: صح، يبالنا نرجع.
1: يحتاج
0: نرجع
1: الداخلية. عدد الولايات فيها تقريبا أكثر.
0: أيوة بالضبط،
1: أكثر محافظات سلطنة عمان.
0: وبعد يعني الداخلية شوي
1: زي احنا هناك تكلمنا عن النزوة،
0: تكلمنا عن النزوة، وتكلمنا
1: عن
0: الجبل الأخضر.
1: الجبل الأخضر، وتكلمنا عن أدم.
0: تكلمنا عن أدم بالضبط،
1: وتكلمنا عن بهلة. ولا
0: بهلة لا،
1: بعد ما تكلمنا
0: تكلمنا عن إزكي. صح، تكلمنا عن إزكي، تكلمنا عن إزكي. إيه
1: إزكي تكلمنا عنها.
0: إيه تكلمنا. بقتنا كمية واحدة على فكرة،
1: باقي منح،
0: باقي منح،
1: ولاية منح.
0: صح،
1: ولاية بدبد.
0: أيوة،
1: ولاية سمايل.
0: أيوة صحيح،

0: هناك يعني ولاية معينة ظهر خذينا خلاص ولاية عبري على فكرة خذينا عبري وأخذنا
1: ضنك بقيت ينقل إذن إذا غداك مباشرة ما يعرفوها لكن ما مع الأيام ما يعرفوها مع الأيام ما يعرف
0: ما عليك المهم بكرة إحنا وين رايحين بنروح الداخلية من الحين نقولكم اللي يريد يروح معانا يرتب أموره
1: جهز أموره الساعة خمسة
0: الساعة خمسة ننطلق
1: طالعين
0: هي طالعين مرة ما
1: مشوار ثلاث ساعات
0: أكيد
1: من خمسة لين ثمانية ضربة سيارة ردة
0: مرة صد ردة
1: موضوع حلقة اليوم أنوار اللي دائما نقول حنا من الأحاسيس ومن المشاعر ترى مشاعر ترى الفرح أيضا مشاعر
0: أكيد بس ما نبي نتخلى عنه اسمح لي ما نبي نتخلى عنه
1: احنا ما نتكلم ما نقول لا احنا ما نقول نتخلى عنه ما قلنا نتخلى عنه
0: يعني
1: لو قلنا احنا حتى في لما نقول انه مثلا حتى انه يعني واحد يغير لك من مزاجك ها ايضا تغيير المود هذا مش هذا شعور مشاعر
0: طبعا اللي هو ممكن يكون تغيير المود مثلا بزعل بتوتر ممكن خصوصا الزعل الزعل احد المشاعر اللي ممكن دائما تحس فيها مستمعنا وفي ناس على فكره ايش عيد نطلق عليهم زعولين نقول لا لا لا فلان زعول
1: لا لا لا انا هذا ما نريده كذا
0: ما نريده
1: الدنيا ما مستاهله
0: ما مستاهله
1: ابد
0: من كذا نحن نسال المستمعين اذا كنت احد مشاعر اللي ممكن تكون دائما تخالجك هي الزعل يا ترى كيف تتخلص منه ونفس الشيء تخيل حياتك بدونه كيف راح تصير حياتك نحن اليوم نسال مستمعنا ايش هو الشعور والاحساس اللي تتمنى لو انك تمحيه من حياتك وما تكون تحس فيه وراح تصير حياتك احلى هذا اليوم نحن نسال معاكم ومستمعينا احيانا تكون مشاعر سلبيه مثل ما ذكرنا عيد
1: مثل ما قلت
0: خوف قلق حزن لكن يقولوا لكم الدراسات مستمعينا انه تقبل المشاعر اذا كانت سلبيه ممكن يقلل
1: من التوتر أكيد.
0: من التوتر وفي ابحاث العلاج بالقبول والالتزام المرتبطه بعالم النفس ستيفن هايز يقول في هذه المدرسه ان مقاومه المشاعر او محاوله الغائها تجعلها تستمر قلنا انا وعيد في بدايه الحلقه انه تجاهلها راح تستمر وراح تتراكم وراح تولد معانا خلاص كانها عاده بالتالي يقول ستيفن هايز ان مقاومه المشاعر ومحاوله الغائها تجعلها تستمر لفتره اطول لان التركيز عليها يزيد ويزيد حضورها في الذهن بالتالي الافضل ان الانسان يتعلم كيف انه يواجه مشاعره ولا يتجاهلها من اجل التخلص منها
1: ولما يتعلم مستمعي الكرام الانسان ملاحظه يعني مشاعره وتقبلها دون حكم يبدا هنا اكيد بتاثير بالانخفاض تاثيرها بالانخفاض تدريجيا لان الدماغ يتوقف عن التعامل معها كتهديد الفكره الاساسيه مستمعينا ليست هي الاستسلام للمشاعر بل عدم الصراع معها يعني ما تدخل في صراع مع هذه المشاكل انت تخلص منها ولكن هناك طرق من اجل التخلص منها جمله تستخدمها طبعا في علم او يستخدموها في علم النفس الحديث في توجه يقول ان محاوله التخلص من الاحساس ممكن تخليه اقوى لكن تقبله هو اللي يخفف تاثيره تقبل تعايش معه ولكن بطريقه مع الايام اكيد انت راح تتخلص من هذا الشعور
0: ايضا مستمعينا كبت المشاعر يزيد الضغط النفسي ففي دراسات تقول تنظيم المشاعر بقيادة جيمس جروس في جامعة ستانفورد إيش تقول هذه الدراسات وهذه الأبحاث ماذا خلصت هذه الأبحاث مستمعينا توضح إن كبت المشاعر قد ينجح في إخفاء التعبير الخارجي لكنه لا يقلل من الشعور الداخلي يعني أنت ممكن تنجح إنك تمثل قدام الناس إنك أنت مستانس لكن ما ينجح في تقليل الشعور الداخلي بل يرفع من التوتر الجسدي مثل تسارع نبضات القلب زيادة الضغط ومع الوقت يؤدي ذلك إلى إرهاق نفسي أعلى بمعنى أن الشخص يبدو هادئ لكن داخليا فيه ضجيج كثير ويبدو أكثر توترا إذن جملة ممكن نستخدمها مستمعينا أو شيء ممكن نتعايش معه إن كابتن مشاعر ما يلغيها أبدا ولكن يخليها تتراكم وترجع بشكل أقوى
1: وقبل أن نروح للدراسة الثالثة مستمعين الكرام أيضا في طبعا رسالة وصلتنا تقول يا هلا بالجميع
0: يا مرحبا
1: والله للأسف تمر بحياتنا كثير من الظروف اللي تعملها وتتمنى أنك ما راح نعملها وترتاح طول حياتك منها ولكن للأسف في منها صعب أنك تقلع عنها مثل الندم على كلمة أو تصرف أو طيبة قلب ما كانت مقصودة وتفهم غلط يعني.

0: بشكل مغلوط. أنا بالنسبة لي الندم في كثير من الأحيان على ناس كنت أظنهم يستاهلوا الطيبة وهم للأسف ما منهم فايدة. دمتم بود. هذا رسالة وصلتنا من أم عبد الله الهادي.
1: شكرا يا أم عبد الله.
0: الطيبة طبعا احنا ممكن هنا ما نتكلم عن الأشياء الطيبة، هي تبقى
1: الندم
0: متعلقة بالندم فعلا. إنه في أشخاص تعرفنا عليهم للأسف يمكن ربما استغلوا طيبتنا. وعلى فكرة يعني لما نكون احنا طيبين كذا يعني لكل شخص منا ما يعتبر انه هذا ضعف. انت طيبتك ترى ما هي ضعف ابدا، يعني
1: هو طيب اصل،
0: هي طيب اصل وتنعكس على الطرف الاخر.
1: صحيح.
0: فما تتحمل يعني اخطاء الاخرين
1: بالضبط
0: او تصرفاتهم.
1: ام عبد الله ذكرت مشاعر معينه لازم نتخلص منها.
0: هي.
1: الندم، انك تندم على كل شيء، تحس تجلد نفسك عيد دائما انه لا ليش انا سويت كذا وما اعرف ويش، ليش انا وايد دائما طيب وكذا. ترى بالعكس انت ما المفترض انك هذا الندم، شعوب الندم لازم تعالجه وتتقبله وبعدين تتعامل معاه. ومثل ما ذكرنا احيانا يعكر صفو حياتك فقط مجرد الزياده في الاحساس بهذا الشعور، مثل ان اندم بزياده عن اللزوم. مثل ما عارفين احنا اي شيء يعني التوازن ما صار في شيء إلا زانة، فبالتالي لابد أن نحن نتوازن حتى في تقبلنا لمشاعرنا والتعامل فيها.
0: التوازن مطلوب
1: أكيد.
0: إذن حتى المشاعر السلبية مستمعين الكرام لها وظائف مهمة من منظور علم النفس التطوري. هذه النظرية تشرح أن المشاعر تطورت لخدمة بقاء الإنسان. الخوف ينبه للخطر، القلق يدفع للاستعداد، الحزن يساعد على التكيف مع الفقد. لذلك غياب هذه المشاعر تماماً قد يفقد الإنسان إشارات مهمة تساعده على اتخاذ قراراته. جملة أيضا نستخدمها يقول حتى المشاعر اللي نتعب منها العلم يقول إنها لها وظيفة مهمة في حياتنا. وانتقلتيها أنوار
1: بالضبط، كان أحد تعليقات يعني متابعين الحمادي
0: ما نأخذها عثرة
1: بالضبط،
0: يعني هذه المشاعر هذه جرس انذار فعلا مثل ما قلتي.
1: صح.
0: فهذا مستمعين احنا منتظرين تواصلكم اكيد على 2499-00-00 وايضا في مواقع التواصل الاجتماعي. ونرحب بكل من انضم اكيد لمتابعتنا من خلال منصات الشبيبة المرئية في اليوتيوب ومنصة اكس. وايضا هذه تحية مسائية لحمد الجابري، مسي عليك بالخير. ومساء الخير ايضا ل هنا
1: لا لا لا لا يا الحمادي لا
0: زينة مرحبا.
1: الحمادي يقول يا عيد يا عيد اللي قلبه طيب دومه خسران، قول له شيء، قول له كلمة.
0: لا لا لا لا
1: لا
0: أبدا، أنت الكسبان يا
1: بالعكس
0: حمادي.
1: الحمادي بالعكس
0: أنت الكسبان، الناس تأخذك وتعرفك يعني على مبدأك. أنت إيش المبدأ اللي اتخذته بحياتك؟
1: صحيح.
0: ولا تغير من هذا المبدأ، معناه ذلك أن أنا طيب وتم استغلالي من أشخاص آخرين. يا أخي ما تعمم الحمادي، ما تعمم. في ناس أكيد لطيبتك هذه أنت تركت فيها أثر وتركت لك تركت لهم معروف.
1: صحيح.
0: صنعت لهم معروف
1: بالضبط.
0: فالحمادي
1: أبدا ما خسران، أنت فايز.
0: أنت فايز أنت فايز
1: فايز والله فايز.
0: تمسي أيضا على ميتاني الظاهري.
1: يا هلا يا ميتاني.
0: ميتاني الظاهري مساء الخير،
1: شو الاسم الجميل.
0: ميتاني الظاهري،
1: مو إيش موضوع اليوم؟ موضوع اليوم نتكلم عن المشاعر اللي ممكن نحس فيها ونتمنى لو إن هذا الإحساس نلغيه من حياتنا من أجل حياة أفضل. يا ترى إيش هو الإحساس اللي جه في بالك الحين تتمنى إنك لو تتخلص منه؟ قلق، خوف، ندم، تعلق، إيش هو بالضبط؟
0: الريامي مساء النور والسرور والورد والياسمين المنثور، تحية مسائية جميلة لكم ولمتابعين تو الناس. شكرا يا الريامي، الله يسعدك.
1: الحمار يقول مرة أنا أثقلتني السلبية، كان المطار أقرب حل لي وأول رحلة بداية جديدة. أول رحلة بداية جديدة. مرة أثقلتني السلبية بس هو تعامل مع الموضوع، ما تركها ولا تركها تتراكم.
0: أيوة.
1: راح وقرر أن يروح المطار وكانت أول بداية لحياة جديدة.
0: فهو احنا نتفق دائما على اننا نتخلص من الاشياء السلبيه
1: اكيد،
0: ما نتركها كذا
1: تتراكم وتكهل كاهلنا, تثقل كاهلنا يعني وجودها وبقائها وتراكمها وعدم, مثل الدراسة اللي ذكرناها مسلمين من دقائق فقط, إنه التغاضي عنها ليس حل المشكلة, التعامل معها مواجهة هذه المشاعر هو الحل بحد ذاته, ولكن مثل ما قال أبو علي بتحتاجه وقت وصبر, فصبروا.
0: هي يعني المشاعر اللي نتعب منها مستمعين الكرام, العلم دائما يقول, وأساسا احنا يمكن هذا الشيء سيكولوجي فينا, إن لها وظيفة مهمة في حياتنا. يعني تعلمنا أشياء أكيد. وإحنا مع المستقبل أكيد نتخلص من هذه المشاعر, المشاعر السلبية. إذن موضوع حلقتنا اليوم مستمعين الكرام, إيش هي, نقول المشاعر أو الأحاسيس السلبية اللي تحاول أنت تتخلص منها. ذكرنا القلق, ذكرنا الندم, ذكرنا التعلق, ذكرنا التوتر في الحالة هذه. أنت لأي منهم هذه تريد تتخلص منها, من هذه الحاسية؟
1: سؤال,
0: ولكن
1: سؤالك سؤالك يا عيد,
0: أنا أسأل المتابعين,
1: ما أدري, أنا نفسي أسألك,
0: أسأل المتابعين,
1: إيش هو الإحساس عيد؟ إيش الإحساس السلبي اللي ممكن أنت تتمنى لو تتخلص منه وتحس حياتك بتكون بتزين؟
0: هذا سؤال أكثر. صعب, سؤال صعب, سؤال صعب أنوار.
1: خلينا, كان عندي الجواب بداية الحلقة, ما أعرف وين طار.
0: زين خلاص, خلينا أنا أحول لك سؤال.
1: طار أقول لك الجواب. طار.
0: عشان ما زالها.
1: طار الجواب والله.
0: عشان ما زالها.
1: يعني والمتصلين كانوا متصلين وكذا ويسولف ونسولف معهم ناخذ ونعطي, كان الجواب عندي. الحين أحس إنه الجواب راح, ما أعرف وش كنت اللي فكرت فيه اللي أتمنى لو أتخلص منه من أجل إن
0: حد. ذكرتي على فكرة, ذكرتي اللي هو مثلاً الخوف اللي وصلك لمرحلة الوسواس. تذكرت كذا؟ أتذكر.
1: ما أنا كنت, بس صحيح صحيح, شكرا على التقريب. ما أنا كنت أتكلم عن أحد المتصلين.
0: زين.
1: ولكن حقيقي أنا عندي القلق. القلق يعني إنه زيادة عن اللزوم. يعني مثلاً في العمل, ها وش اللي يصير؟ لا, لا, لا هذا مثلاً التاسك ما يخلص. أحتاج أن أسوي كذا, فبزيادة أفكر فيه بزيادة. الحلقة مثلا شيء فلاني ما جاهز, إنزين بيجهز, لا لا لا ما أعرف وش وش صار, إنزين أنا ما قادر أن أمسك تليفون أشوف عيد وأبرار إيش صار.
0: إنزين هذا لحظي ترى أنوار,
1: بس
0: هذا لحظي
1: بس متعب
0: ولا يعني
1: يتراكم, لأنه بعدين يأثر في صفو الحياة. أنت ممكن يأثر في صفو الحياة, بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله بتجارب الحياة أعرف كيف أتعامل معه, أعرف كيف أواجهه.
0: يعني المهم إنك ما تهربي منه.
1: لا لا, ما أقدر أهرب, لأني جربت أهرب في فترة من الفترات ويؤدي أحيانا مثل ما قال الحماري واحد الدراسات إنه ينبه للخطر. فلما أقلق أعرف إنه مرات إني إيش القلق يجي من إيش, إنه يمكن تسليم الشغل الفلاني يكون بعد 3 أيام, إذا معناته أنوار ما عندك وقت, ها لازم تسوي خطة.
0: أيوة, برنامج معين, برنامج زمني. إذن هذا دخله في موضوع الوقت.
1: أيوة,
0: الوقت إحساس ومشاعر. إذن مستمعي الكرام, لو كان عندك خيار أنك تتخلص من إحساس واحد للأبد, إحساس ما يرجع لك مرة ثانية في حياتك, إيش راح تختار؟ الخوف من القلق أو الغيرة أو ممكن التعلق والندم. فلو تقدر تمسح واحد منهم بس من حياتك للأبد, إيش راح يكون؟ وهل تعتقد فعلا أنك أنت تخلصت منه بشكل نهائي؟
1: أنا ما أريد أمسح القلق على فكرة بشكل نهائي, ما أريد أمسح.
0: أنا قلت في القلق اللي هو القلق المحمود, أني أنا أكون قلق أريد. وحريص على إيه؟ إنجاز شيء معين,
1: هذا أحتاجه,
0: مهمة معينة
1: بالضبط.
0: فما ما ما نعتبره أنه مثلا أنه لا هذا عائق يعتبر. صحيح. لنا لا. إذن مستمعينا, هي غايبين,
1: يا غايبين, يا غايبين عن عيني
0: طول الهجر مقوى,
1: بس شفتك تغنيني.
0: الروح بأحد حمد, يا غايبين.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مستمعينا، عودة مجددة لكم في أحاديث وسوالف جديدة ومواضيع جديدة من مواضيعنا اليومية مستمعينا وفقراتنا المختلفة اليومية. سعدنا كثير بأكيد مشاركتكم ومداخلاتكم في الساعات السابقة. 30 دقيقة أو 29 دقيقة تفصلنا عن نهاية البرنامج. نتمنى إن شاء الله أن نسمع أصواتكم بإذن الله في قدم الوقت على 2499-0000.
1: وهذا أكيد تحية مسائية مستمعي الكرام لكل من انضم لمتابعتنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا على ترددات إذاعة الشبيبة. نروح لفقرتنا التالية مستمعي الكرام على السريع، عجائب وغرائب الحب في عصر الذكاء الاصطناعي. يابانية تتزوج شخصية افتراضية لشات جي بي تي، الشخصية مستوحاة من لعبة فيديو. نشوف الخبر.
0: أحاول الواحد ما يدري شيء يقول، ما يدري شيء يقول يا عيل الواحد.
1: زواج
0: من شات جي بي تي،
1: شخصية افتراضية من شات جي بي تي ومن ألعاب الفيديو. خلونا نشوف الخبر مستمعي الكرام.
0: ما أحد يجيب سوالف غير هالياباني. خلنا نشوف وش السالفة.
1: إذن مستمعينا، تزوجت امرأة يابانية من شخصية افتراضية لشات جي بي تي مستوحاة من شخصية في لعبة فيديو، مما أثار جدل واسع حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العلاقات الإنسانية. وتبادلت يورينا نوغوتشي البالغة من العمر 32 عام وتعمل موظفة في مركز اتصال مؤخرا عهود الزواج مع لون كلاوس فيردور، وهي شخصية مخصصة ابتكرتها نوغوتشي خصيصا لروبوت الدردشة شات جي بي تي.
0: شملت مستمعينا مراسم الزواج مشاهدتها الشخصية عبر نظارات ذكية للواقع المعزز، بينما ارتدت فستانا ورديا فاتحا بحسب عدة تقارير. وبدأت رحلة نوغوتشي مع الذكاء الاصطناعي عندما طلبت نصيحة من شات جي بي تي بشأن خطوبتها المتعثرة، وبناء على نصيحة الروبوت الدردشة أنهت تلك العلاقة. أما في وقت سابق مستمعينا، في هذا العام عادت إلى المنصة لإنشاء نسخة رقمية من كلاوس شخصية لعبة فيديو، حيث قامت بتدريب الذكاء الاصطناعي بعناية ليحاكي أسلوب حديثة ويطور شخصية مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتها.
1: وتعمقت مستمعين العلاقة بينهم بسرعة، حيث تبادلت نوغوتشي ورفيق الذكاء الاصطناعي ما يصل إلى 100 رسالة يوميا. يا ساتر، 100 رسالة يومية بينهم. وكلفت نوغوتشي فنان بإنشاء رسومات بصرية لشخصية لون كلاوس فيردور، مما أدى إلى إضفاء طابع حيوي على شخصية شريكها الرقمية بشكل ملموس أكثر.
0: عادي إذا تريد الضحك أكثر، ها روحوا على الإنترنت وشوفوا شكل الشخصية، وشوفوا هي ولبسة فستان العرس وجنبها شات جي بي تي شخصية. يلا بمثبت العقل والدين.
1: لا لا يعني احنا يلا ناس، ها نمنشن ناس، ها نمنشن ناس لرسالتين في اليوم، 100 رساله بينهم.
0: ايوه
1: يوميا 100 رساله يوميا،
0: ومصدقه تكلم شخص حقيقي، مصدقه الغم. والادمر من كذا، لا انها فركشت خطوبتها الحقيقيه عشان شات جي بي تي قالها ما تتزوجي او ما ترتبطي فيها الانسان وتنهي العلاقه. يعني الواحد أقول لك، قلت لك عيد، يلا مثبت العقل والدين.
1: عجائب ترى عسرية، عجائب
0: وغرائب. وغرائب. لكن هذا الذكاء الاصطناعي طلع لنا طرائف حرفيا، يعني طريقة استخدام الناس تذكر أحد الحلقات اللي تناولنا فيها أنه يستخدموه أنه يخبرهم والله أنا زعلان من فلان إيش أسوي، وهو يخبرهم إيش ممكن إنهم يسووا. وأحيانا توصل لي طبعا جرائم ويعني نتائج جدا خطيرة. بالتالي صراحة استخدام شات جي بي تي الحين صار، أو حتى الذكاء الصناعي يحتاج مراقبة. حتى يعني عمرها 32 سنة عيد. طبعا ما بقول براقبة وهي صغيرة،
1: عمرها 32 سنة
0: عمرها،
1: ما نقول مثلا العمر صحيح يعني في العشرينيات أو حتى مقتبل العشرينيات، هذه خلاص عاد نقول عاد عاقلة.
0: عاقلة وعندها من التجارب ما عندها. وراحت والله قالت ما فيني برع على صداع الرأس، وما فيني برضه على صداع البشر، وخذت لها خطيب من شات جي بي تي من فيديو طبعا لشخصية كرتونية من شخصية لعبة فيديو، شخصية لعبة فيديو عفوا هي اللي استخدمتها، ولا وبعد راحت وصممتها مع مصممة من أجل أنها تكون تعطيها رسم في مفعم بالحياة. معقولة مستمعينا هل ممكن يستوعب العقل هذا النوع من التصرفات؟ هو يعني عجائب وغرائب كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، ويمكن هي فقدت الحياة، فقدت الأمل خلاص بالبني جنس البشر. الشيء ما تخلونا نوصل لهالمرحلة.
1: أنا يعني قالت خلاص لا يفوتني القطار، ما عليه خلينا نشوف هذا الشاب شات جي بي تي.
0: شيء ما عيد، لا تخلونا نوصل لهالمرحلة. على شو اسمه متداخلين بالله على قولتنا، متداخلين بالله فيكم يا شباب عمان، لا تخلونا نوصل لهالمرحلة.
1: لا إن شاء الله بتوصلون أكيد أنوار. إذا المستمعين على 2499000 نقول السلام عليكم ومساء الخير وتو الناس. وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام وبركاته.
2: مساكم الله بالخير والنور والإيمان.
1: مساك رضا وبركة. السعادة.
2: آمين اللهم آمين جميعا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: أخونا سالم أهلا وسهلا بك.
2: حياك الله وحيا الله بأخواتنا، الله يحفظهم إن شاء الله يا رب.
1: آمين. ها إيش علومك هين اليوم؟ وين موجود؟
2: والله اليوم كنت عند الوالد.
1: الله يحفظك
2: الوالد وعادل، شفت وسويت كذا وقلت ان شاء الله بتصل فيكم باذن الله.
1: الله يبارك فيك.
2: قلت لي عندكم ضيف يعني.
1: هي كان عندنا في ذاك اللحظه كانت الاستاذه سميه الراسبي.
2: لا الضيفه هذه زوجة زميلي تراها.
0: ما شاء الله
1: الدنيا صغيره.
0: الدنيا صغيره سبحان الله.
1: الله يحفظك اخي سالم.
2: زوجة زميلي يعني مره بعد كلوز زميلي كلوز.
1: ما شاء الله نوجه لكم كل التحيه. واكيد ابو عمر كان موجود معانا هنا يعني مرافق. نعم. اللي هو طويل العمر
2: وعمره طويل يا
1: رب. الله يحفظك يا رب. إذن الغالي سالم احنا في موضوع. نعم. حلقتنا اليوم اكيد متابع
2: الحلقه مالكم، هي تقريبا تتكلم عن شو اسمه، عن اللي الشيء اللي انت ما تريده. ما صبر شوي خلي بس ابى راجع شو اسمه
1: الذاكر. يلا اوكي ذاكر وراجع.
2: لا ما ذاكر، هو الحلقه تتكلم لو كان عندك خيار انك تتخلص شيء منه يعني
1: من احساسه، ايوه مثلا القلق الخوف التوتر التعلق الندم، يعني هذه الاشياء واحد منهم سالم يريد يتخلص منه، بيتخلص من ايش؟
2: لا انا اللي اريد اتخلص منه تعرف ايش هو؟
1: ايش هو؟
2: بامان يعني بامانه صراحه. يا اخي انا ما انام يعني مثل باقي الاوادم بصراحه. انا اقوم بدري ابى انام يعني والله. اقول حتى حال اولادي اوقات اقول لهم يا اخي انا يعني احسبكم صراحه. ايوه انا ابى هذا الشيء
1: اللي هو الارق مثلا. مشكله الارق سالم
2: تعرف انه امس اللي هي اليوم يعني.
1: ايوه
2: والله اني قايم الساعه 3
1: ان شاء الله
2: الى الان والله اني ما نمت من ساعتك هذه.
1: زين هل له تبعات مثلا تفكر في شيء؟
2: هو شوف من ناحيه التفكير هي ايوه التفكير واجد
1: عندي قلق من حاجه معينه يعني ربما يكون هذا السبب.
2: لا
1: يعني
2: عندي اشغال اللي هي هذه مال المقاولات ومال البنيان وما اعرف شو عمال.
1: الله يعطيك العافيه والله.
0: الله يعطيك العافيه يا رب. هذا بروحه بروحه هذا صداع راس.
2: هذه لا هذه ما اقدر انا اودعها. لا هذه
0: الله يعطيك العافيه.
2: هذه تراها مصدر رزق حالي انا ترى انا متقاعد الحين.
1: الله يوفقك ان شاء الله.
0: الله يحفظك.
2: هذه يعني هذه من قبل عندي ما من الحين عندي من لما كان السلطان قابوس حي رحمه الله عليه.
0: نعم
1: الله يرحمه.
2: ايوه يعني الان بتكمل تقريبا عندي ما يقارب حدود 19 سنه. مقاولات البناء الان هي موجوده عندي فما قدرت عشان اتخلص منها، بالرغم انه في القوانين هذه صارمه جدا الان، بس انا اللي اريد اتخلص منه هو هذا بس.
1: ترجع وتنام وترتاح.
2: ايوه بنام يعني كذا حال الناس والله ما اقدر يعني.
0: هو اخوي سالم القلق. ايوه لابد انك تتخلص تتعامل معاه اخوي سالم. انت كذاك حاطنا على الرف وجالس تقول والله ما قادر انام ما جاي توصل مكان. لازم تتعامل مع هذا
1: صحيح. تجلس كل يوم كذا ما تنام سالم.
0: اي أيوة والله
2: شيء. حتى في الاجازه والله في الاجازه بقوم مثلا زوجتي وكذا وبصلي وبنخلص نصلي ما اعرف ايش بترجع هي شويه ذاك تمام انا خلاص عاد ماشي نوم. بس يا اني اجلس اداور في البيت يا اني اطلع يا اي مكان المهم يعني ما بس ادور.
0: لا لابد من التعامل معاه. لازم توجد لك حل اخوي سالم. لا تخلي الموضوع ترى الموضوع مو بسيط أمانة.
2: هو الموضوع مش بسيط اختي.
0: إيه.
2: يعني حتى انا رحت العياده داخل. نعم. اللي هي هذه في العديب اللي هي عياده برجيل.
0: نعم.
2: هذا مركز برجيل رحت وقالوا لي فيك الضغط. انا ما عندي الضغط. من وين جبتوا الضغط؟ لا عندي ضغط لا عندي شيء ولا عندي اي حاجه ما عندي. رحت وسويت فحوصات ثانية كذلك دقيقة ماشي صحيح نعم يجيني نفس العرق اللي هو هذا مثل ما ذكرتوا أنتوا هذا يعني ما أعرف يا سبحان الله يعني ما أركز بس خلاص ما بنام ما أريد أنام وخاصة عاد إذا عندي شغل عمل ومرتبط فيه
0: هو القلق
2: خلاص بدي يعني أنت حتى الساعة 2 أنا خلاص ما نايم قاعد أنتظر
0: لا أخوي سالم من أجل سلامتك لابد أنك أنت يعني لا تيأس لا تقول أنا روحت العيادة وخلاص وماشي حل صدقني في حلول بس تحتاج صبر تحتاج صبر
2: والله أتمنى يا أختي والله
0: أحتاج صبر
2: لكني ما قدرت بأمانة والله ما رفت ما قدرت للآن أنا من يوم شوف ناهض الساعة 3 إلى ساعة إشهادة للآن أنا ما نكت الآن جيت وجلست في الصالة الظهر جلست في الصالة وبنات الصغار عدالي معي ويلعب وأنا جالس أقلب في التلفون بس الناس تنام الظهر أنا ما نايم العصر رحت عند أبوي وجلست مع أبوي وسولفت له وقضيت أموري معه إلين قريب المغرب قبل المغرب قبل المغرب اتصلت البرنامج وقلت لي عندكم ضيفة ورجعت ورحت صليت وخلصت وعاد الحين خلت أتصل مرة ثانية
0: يعطيك العافية سعدنا بتواصلك يا أخوي سالم ما قصرت
2: يعطيك العافية يعطيكم الله الصحة والعافية برنامجكم صراحة اليوم أم الوشمي يعني ما شاء الله يعني صراحة حديثها جدا جدا جدا ممتاز
0: جدا
1: الله يحفظك يا غالي شكرا لمتابعتك
2: اللهم امين جزاكم الله خير وبارك الله فيكم السلام عليكم
1: شكرا اخوي سالم مع السلامه
2: حياكم الله يعطيكم العافيه مع السلامه حياكم
1: هذا بعد مشكله شعور الارق وهو نتاج يعني تراكمات مثل التفكير وغيره وقلق والخوف من عدم إنجاز المهمة أو اتمام المهمة
0: صحيح
1: طبعا كل هذه تتولد
0: صحيح
1: وتختارها تختار متى؟
0: نعم نصف الليل نصف الليل تقوم كذاك أنت فتح عيونك مبقق عيونك يا بوي متى؟ لما أخلص هاي الشيء لا بس أنا أرجع مستمعينا وأقول لكم إنه صدقوني ما في داء إلا له دواء والقلق هذا ترى داء
1: صحيح
0: داء ممكن يصيبنا فبالتالي الله يحفظكم يا رب لا تهمل الموضوع حاولوا كل الطرقات طرقوا كل الأبواب كونوا واعيين ومثقفين لأهمية هذا الموضوع وأكيد كيف التعامل معه نحن مستمرين معكم مستمعين في برنامج تو الناس راح نطلع لفاصل قصير بإذن الله تعالى ولنا عودة

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: Che c'è?
1: Qualcosa non va, signore?
0: Ah, ecco la hostess.
1: Ah, niente, niente, mio marito non si sente troppo bene.
0: Ma quale marito? Guardi, signora, io sono Lucio Ridolfi, italiano, e voglio scendere immediatamente perché non mi rendo nemmeno conto di dove sono.
1: Non risulta? Lei è il signor Irving, Charles Irving, c'è sul suo biglietto.
0: Quale biglietto?
1: C'è anche sul suo passaporto, no? Lei sta all'hotel Semiramis.
0: ما نو ما ما كوالي جميل رامي
2: مستمعينا هذه مشاهد للفنانة لبنى عبد العزيز في فيلم الإيطالي.
3: إذا مستمعينا خبرنا اليوم أكيد عرفتوا في قصة بين آخر أخبار الفن والفنانين هو عن الفنانة لبنى عبد العزيز واللي تقول فيه سعيدة بقرار ابتعادي عن الوسط الفني ولكن راح تخبرنا إيش السبب في هذا الخبر. إذا انكشفت الفنانة لبنى عبد العزيز سبب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة مؤكدة أنها لا تتلقى عروضا فنية مناسبة لمشوارها الطويل كما أنها لا تتابع الأعمال الدرامية والسينمائية المعروضة حاليا. وقالت لبنى عبد العزيز في تصريحات إعلامية أن معظم وقتها تقضيه في القراءة والصلاة مشيرة إلى أنها لا تشاهد الأعمال الفنية الحالية موضحة مش بيتعرض عليه أعمال ومش بتفرج على الأعمال اللي بتتعرض دلوقتي لأني بقضي وقتي في القراءة والصلاة.
2: مشيرة الفنانة طبعا لبنى عبد العزيز مستمعينا إلى أنها لا تشاهد الأعمال الفنية الحالية موضحة طبعا أن الأعمال اللي تم عرضها عليها ما لم تشارك فيها طبعا لأسباب خاصة وأضافت أن الفن شهد تغييرات كبيرة مقارنة بالفترة التي تألقت خلالها على الشاشة مؤكدة أنها راضية تماما عن قرار ابتعادها عن التمثيل قائلة أن الفن تغير عن زمان وأنا مبسوطة بخطوة ابتعادي.
3: إذن هي تقول لبنى عبد العزيز ما تفكر أبدا في العودة للتمثيل إلا بشرط واحد حيث أوضحت الفنانة القديرة أنها لا تفكر في العودة إلى التمثيل إلا من خلال عمل يليق بتاريخها الفني ومشوارها الطويل مؤكدة أن الأعمال المعروضة عليها لا تتناسب مع القيم الفنية التي تسعى لتقديمها للجمهور. ويذكر أنه تم تكريم لبنى عبد العزيز بوسام ماسبر وللإبداع ماسبرو للإبداع في احتفالية خاصة أقيمت بمنزلها في الزمالك بحضور منى نجم مدير عام البرنامج الأوروبي ومنحها الوسام أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. كما أكد المسلماني أن هذا التكريم يأتي عرفانا بعطاء لبنى عبد العزيز الكبير ودورها المحوري في تعزيز القوة الناعمة المصرية مشيرا إلى أن دورها لا يقتصر على التمثيل فقط بل شمل أيضا الإعلام من خلال مساهماتها القيمة في الإذاعة المصرية والبرنامج الأوروبي. وهذه أخبارنا عن الفنانة لبنى عبد العزيز ولها الحق بمشوارها الفني العظيم الرائع المحوري أدوارها المحورية اللي طبعا عرفناها في سابق الوقت مع الفنانة لبنى عبد العزيز من حقها أنها هي ما تقبل بأي دور عيد حاليا.
2: فعلا ولبنى عبد العزيز هنتكلم عن علم ورمز عالمية. رمز ما نقول مصري بالضبط. وإنما أيضا في العالم العربي وأيضا على مستوى العالم
3: بالضبط.
2: فبالتالي ما أي دور ممكن يتعرض عليها فعلا وتقبل بهذا الدور. وتقول حتى ذكرت في الخبر أنها تقول يعني الفن تغير عن زمان
3: إيه؟
2: وهي مبسوطة يعني
3: بابتعادها الحين
2: بابتعادها عن واتخاذها هذه الخطوة. أيضا هذه مشاعر
3: بالضبط
2: وحاسيس.
3: أيوة. مشاعر وحاسيس جميلة يعني مشاعر ما تريد هي تتخلى عنها مشاعر رائعة يعني لما يكون إنسان عارف قيمته وعارف وزنه وثقله بالتالي يتخذ المشاعر الصحيحة أو عفوا القرارات الصحيحة لأنه لو هي تقبلت وقبلت بأي دور ينعرض عليها ممكن هذا الدور راح يكون نقطة يعني مش كويسة خلنا نقول في ملفها الفني في تاريخها الفني فلاش هي تجازف بتاريخها الفني الجميل بدور غير لائق لها كشخصية فنية
2: مثل ما قلت أنوار. إذن مستمعينا هذا أخبارنا أو آخر أخبار الفن والفنانين في جوسبينج لبنى عبد العزيز سعيدة بقرار الابتعاد عن الوسط الفني وطبعا من خلال قراءتنا الخبر وضحنا السبب.
3: على 2-4-99-00-00 ننتظر مشاركاتكم. وأكيد موضوع حلقتنا نذكركم فيه، موضوع حلقتنا يتكلم عن إيش هي الأحاسيس اللي مستمعينا تتمنوا إنكم لو تتخلوا عنها وتقدروا إنكم تمسحوها من حياتكم من أجل تعيشوا حياة سعيدة وبراحة بال. نستمع إلى اتصال القادم ورأيه في هذا الجانب ونقول مساء الخير.
4: السلام عليكم، مساء الخير، مساء النور.
3: يا مرحبا،
2: يا اهلا وسهلا، مساك الله بالنور والسرور، حياك الله.
4: اهلا وسهلا، نحييكم ونحيي مستمعيكم عبر أثير إذاعة الشبيبة.
3: يا مرحبا،
2: اهلا وسهلا فيك استاذ فاروق. تقريبا
4: فاروق الشعراني. ايوه
2: فاروق الشعراني، اهلا بك يا استاذ، كيف امورك؟
4: يا مرحبا فيكم، حياكم الله، الله يسعد ايامكم واوقاتكم.
2: من وين تكلمنا يا استاذ؟
4: اكلمك من ولاية السيب المعبيلة.
2: ما شاء الله، اليوم كان في ولاية وحكاية معنا.
3: أيوة كنا في ولاية وحكاية اليوم معنا في ولاية السيب.
4: عفوا أنا لسه داخل الآن والله، بس أريد أسمع أكثر يعني إيش المشاركة حول إيش اليوم.
2: إنزين خلينا أسألك سؤال بس فاروق.
4: والله يهمك فخور.
2: من أي تطبيق يعني تابعنا؟ هل من تردد الإذاعة ولا تطبيقات من اليوتيوب من منصة ثانية؟
4: أنا أتابع الآن، أنا متابع لأنوار وتابعها في التيك توك.
2: جميل جميل،
4: يعني أدخل عن طريق الصوت يعني.
2: أهلا وسهلا فيك يا أخي فاروق
4: حبيبي، الله يسعد أيامك وأوقاتك كل خير.
2: أنا سعيدين أكيد بسمع صوتك. ها كلمنا عن موضوع حلقة اليوم.
4: أنا أريد يعني إيش السؤال اللي توجهه لي اليوم؟
3: سؤال حلقة اليوم فاروق، نقول يا ترى بالنسبة للأحاسيس اللي نعيشها السلبية أحيانا نتمنى لو إننا نتخلى عنها، وهذه المشاعر السلبية أو الأحاسيس السلبية اللي نتكلم عنها هي الأحاسيس اللي زيادة عن الحد نحس فيها، خوف، قلق، توتر. يا ترى إيش هو الإحساس اللي يحس فيه فاروق الحين ويتمنى لو إنه يتخلى عنه أو إنه يمسحه من حياته من أجل أن يعيش حياة سعيدة، حياة براحة بال؟
4: يا سلام يا سلام. بالفعل يعني احيانا انا الاحظ يعني خاصه في المساء يعني تكون الافكار السلبيه يعني تكون اكثر سيطره من الصباح. انا شخصيا بالنسبه لي، وكأما بالنسبه انه ازاله السلبيه هو في يعني اجواء سلبيه احيانا تجي يعني مواقف سلبيه تروح تجي، هي عباره عن مد وجزر. اما يعني طريقه سلبيه معينه اتمنى ازالتها، ما يعني ما أشوف أنه ما عندي أنا أنه عندي سلبية معينة أريد. هل السلبية تقصد شخصية أم أجواء سلبية بشكل عام؟
3: لا، صفة سلبية معينة، خوف، قلق،
4: فيبي أنا
3: توتر، تعلق.
4: أيوة هذا موجود، هذا موجود والله يعني في أيوة، خصوصا لما واحد مرتبط بعمل بأشياء بصفقات كذا يكون عنده توتر خوف من ما تمشي هذا المشروع، ما يتمش هذا العمل
2: بالضبط،
4: ما تمشي كذا فيجي له خوف وقلق وكذا. لكن في حاجة مهمة جدا، وهو ومن يتقي الله يجعل له مخرجا.
2: مخرجا ونعم بالله، ونعم بالله.
4: فإذا واحد يعني متصل اتصال حقيقي بالله سبحانه وتعالى يزول هذا القلق، ويكون أو هذا الصفة السلبية تكون محدودة أو المشاعر السلبية تأتي بشكل طفيف. لكن إذا انعزل الشخص عن ابتعد عن الله سبحانه وتعالى وركز في أشياء في يعني في رغبات الدنيا بشكل يعني مبالغ فيه، هذا بيتأثر ويسمح للعادات والسلبية أو الأشياء السلبية من يسيطر عليه بشكل. لكن عندما يتوكل على الله، يتقي الله، يراجع الله، يكون يعني متصل مع الله، الأمانة أنه تخفف هذا الشيء.
3: نعم
2: صحيح،
4: ويشعر براحة نفسية. وخصوصا يعني أمرين يعني من أنا شخصي مثلا أشوف أنه نوم الليل، صلاة الفجر، هذه من الأشياء اللي تساعدني أنا أكون مبسوط وسعيد طول اليوم الأمانة.
2: جميل،
3: الله يعطيك العافية أخوي فاروق، وشاكرين لك تواصلك واتصالك معنا.
4: أنا سعيد جدا بسماع صوتكم.
3: شكرا،
4: وحييكم وحيي مستمعيكم ومحبيكم وأصدقائكم ومتابعيكم يعني سواء في السيارات أو يعني في المكاتب أو في كل أرجاء السلطنة.
2: الله يسعدك أخي فاروق،
4: دائما حضور الشبيبة متميز، متألق، فريق لها لطيف، أسلوبهم جميل، موجودين بالفعاليات بالأنشطة بالأشياء اللي تثلج الصدر.
3: الله يحفظك.
2: احنا سعيدين بسمع صوتك يا غالي، شكرا.
4: الله يسعد ايامكم. اريد بس اسالكم سؤال، هل مستعدين للخريف ولا مش مستعدين؟
2: لا لا، احنا كل يوم نتكلم عن الخريف، خلاص احنا بندخل عليه من شهر 6
3: على الاستعداد
2: على الاستعداد باذن الله تعالى.
4: وفقكم الله إن شاء الله بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق.
2: اللهم آمين. شكرا جزيلا لك يا غالي. شكرا.
4: الله يسعد أيامكم وأوقاتكم بكل خير.
2: مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.
5: عيش حياتك وخليك شبابي
6: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
5: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: مستمعينا أكيد نحن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، سعدنا أكيد بمداخلاتكم ومشاركاتكم، ونوجه أكبر تحية أكيد لأخونا أحمد العمري، وأيضا يا مرحبا أكيد فريق الشعراني كان راسلنا أنه هل في باقي وقت للمشاركة،
2: وعشان كذا اتصل.
3: عشان كذا
2: لا زين الحمد لله، ختامه كان مع الأخ فاروق، وشكرا للتواصل اكيد.
3: شكرا
2: لكم ايضا مستمعينا الكرام اللي تابعونا على منصات الشبيبة المرية، واللي استمع لنا ايضا على ترددات الإذاعة، وكذلك ايضا منصات التواصل الاجتماعي. اكيد الشكر موصول لكم، واحنا بكره ان شاء الله تعالى نكون في حلقه تو الناس، حلقه جديده
3: باذن الله،
2: اخبار جديده
3: ان شاء الله،
2: وضيوف ان شاء الله تعالى ايضا يرافقونا هذا المشوار. كنا معكم انا اخوكم عيد الخويطري، وانوار العلوي، والمخرج العزيز الحبيب بدر البلوشي. هذه تحياتنا مستمعين الكرام، نلقاكم ان شاء الله على خير، وتصبحوا على الف خير. في امان الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا، ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

وصلنا.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

شبيبة اف ام 97.5 مصر و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.

سكون الخاطر أصل

Mm-hmm.

شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

عشتي طول عمري اقف في جمايلي الغالية علي اجيب مني.

سليم من حبيبي ابتسم غيروه علموه تنسى ودي اللي كان بعته ليه تنسى ليه من حبيبي ابتسم من قلبك

دلوقتي زي الهوى. كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

في عز الهوى.

Yeah.

من الاول صح.

Peace.

موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5